وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه، أي إلى فمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا أيضا يدل على أن الإعسار يحصل في الآخرة. وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير، وأنه على الكفار غير يسير، فدل أن يسره على غيرهم. وقال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. التيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان الميسر غريما، وإلا بإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مات رجل فقيل له: بما غفر الله لك؟ فقال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. ومما يشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ما روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسينا عيوبهم، أو كما قال. وأخرج ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. واعلموا إخوة الإيمان أن الناس على ضربين: أحدهما مستور فوقعت منه زلة فلا يجوز هتكه ولا كشفها، لأن هذا غيبة محرمة. قال تعالى:

في الدنيا والآخرة، والثاني المعلن للفجور والفسوق المجاهر بها، فهذا لا غيبة له كما قال الحسن، ولكن لا يتخذ ذكره بالسوء وردا أو تشفيا، وإنما يذكر لزجره وليقام عليه الحد وليرتدع به أمثاله. ومن فعل ما يوجب الحد ثم تاب قبل أن يطلع عليه فالأولى له أن يستر على نفسه ولا يأتي إلى الإمام ليخبره بما فرط فيه وقد تاب منه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فقد أخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. وإن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم صلوا صلاة الغداة ثم قعدوا في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. اللهم سهل لنا سبل الهداية لسلوك طريق الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت: ورحمة الله وبركاته. ومعناه: أنتم في حفظ الله، أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء، وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

رحمة الله تعالى. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إن الله سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، أما في الآخرة فرحمة الله خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها في الآخرة لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، أي أن الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الآخرة، لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله على عباده وهو الإيمان بالله ورسوله. وأما أعمال الكافر في هذه الدنيا من إطعام المساكين والعطف على اليتيم ومساعدة المحتاجين، فقد يجازيه الله على ذلك في الدنيا بالصحة وسعة الرزق ونحو ذلك، أما في الآخرة فليس له ذرة من الحسنات. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة: أما الكافر فإن الله يطعمه بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له نصيب. رواه مسلم. فلا يجوز طلب الرحمة من الله للكافر بعد موته ولا الاستغفار له، لأن الله أخبرنا أنه لا يغفر لمن مات على الكفر ولا يرحمه في الآخرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. اللهم توفنا على الإيمان وأحسن ختامنا وارحمنا في الدارين يا الله يا كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر

قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرِ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرِ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

لولا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان ديناً

0: مرعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: آمين يا رب.
0: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام.
1: آمين.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري.
1: آمين.
0: ومن شر لساني ومن شر قلبي.
1: آمين.
0: اللهم أعني ولا تعن علي.
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي،
1: آمين.
0: واغفر لي ما قدمت وما أخرت،
1: آمين.
0: وما أسررت وما أعلنت،
1: آمين.
0: أنت المقدم وأنت المؤخر،
1: يا الله.
0: وأنت على كل شيء قدير،
1: يا الله.
0: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم.
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله،
1: يا الله.
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله،
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله،
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك،
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا،
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة،
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة،
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا،
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك،
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا،
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين،
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة،
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين،
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين،
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى،
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل،
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار،
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار،
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله

واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل من

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
2: يا رب.
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.
0: وانا

0: الله الله صلى الله عليه وسلم.
1: حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت، هل تعرفي منهم؟ حلي بأهل البيت

لأهلي البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن، لأهلي البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن يا بوست.

0: في ذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني
1: ما شاء الله
0: يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

شيخ أهل البيت، شيخ أهل البيت ذو القدر العلي، يا بأسد الله مولانا علي يا ابن عمي.

0: فرح حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح اللواء شيخي عمر عثمان علي يا يابا
1: الله ما شاء الله
0: صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا ابا سعد سعيد ابن عوف.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ خالد حنيني ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. إخوة الإيمان، إن الله تعالى أكرمنا ببعثة الأنبياء، ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كلهم من بين البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم وخسران مكذبيهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم عن المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم انطاق الضب، فقد روى الدارقطني والبيهقي وشيخه الحاكم بن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه، إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله، فرأى جماعة محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على من هؤلاء الجماعة؟ على هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فأتاه فقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، فلولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك أجمعين. ثم أقبل الأعرابي على رسول الله وقال: واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن آمن بك آمنت بك. فقال رسول الله: يا ضب. فأحيا الله تعالى الضب، فكلمه بلسان طلق فصيح، عربي مبين صريح، يفهمه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أنا يا ضب؟ فقال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض منك، والله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي، فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. ثم ذهب إلى قومه فحدثهم بحديثه، فقالوا كلهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: مرنا بأمرك. فقال: كونوا تحت راية خالد بن الوليد. ولم يؤمن أيامه صلى الله عليه وسلم من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم دفعة واحدة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصلي علي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا علي؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فأمسك عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيت الشمس كادت أن تغرب، ثم رأيتها وقفت على الجبال والأرض. وذلك بالصهباء في خيبر حيث قام علي وصلى. إخوة الإيمان، بعد ذكر هاتين المعجزتين العظيمتين، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء، هم ينفعون بعد موتهم. وأما نبينا محمد فصلاتنا معروضة عليه، عليه الصلاة والسلام. وقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال عليه السلام: مررت ليلة أسري بي على قبر موسى عند الكثيب الأحمر، فإذا هو قائم في قبره يصلي. وقد قال الحبيب المصطفى: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. اللهم نور قلوبنا بهدي نبيك، وثبتنا على الإيمان، وتوفنا مسلمين، ونور قبورنا بالطاعة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ملال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله عيني.

عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كمانه نبي تقي هاشم

0: شاء الله.
1: أنا النبي تزايدت نوعاتي لا تحرمون الوصل

0: يا مولدا أنعم به من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضدي والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب

عين العريكة من مناقب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفردي ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهدي ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعلو ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقدي ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمد.

رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد، فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي، صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك المرقد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب

فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ. أقيم

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

0: وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية
3: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
4: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الأربعاء 12 آب 2026، الموافق ل 28 صفر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
5: أهلا يا علي، يسعد أوقاتك. كمان تحياتنا لكمال، لكل متابعينا الكرام اللي عم يسمعونا بحلقتنا لليوم صباح المعرفة لليوم الأربعاء. بنتمنى لكم كل الحب والخير والمعرفة.

0: مثل العادة بدي وجه تحية لكل اللي رايحين هلا على أشغالهم، وكمان تحية لستات البيوت اللي بلشوا يحضروا لشغل البيت. تحية للي قام غصب عنه على الشغل اليوم وبده يروح على الشغل مثلي.
1: هيك بلشي
0: يعني ما بعرف كيف قايم اليوم، ما بعرف هيك حاس حالي ما قادر اقوم يعني. أيوة. حتى قهوة ما شربت لا لحق يعني. سبحان الله. اليوم بدي وعدكم بحلقة هيك كتير بقلبها معلومات، بقلبها قصص كتير بتفيدكم بإذن الله. وبدي أذكركم برقم الواتساب 0166766002، هذا الرقم فيكم ترسلونا عليه وتبعتوا تحياتكم لكل الناس اللي بتحبون. بدي وجه تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام اللي دايما بيسمعونا. كمان سناء مثل العادة بتسلم على نعيم مرعي وزوجته مها ولميا مرعي وإيمان خلف. فاطمة الحمصي بتصبح علينا على زوجها وولادها وإخواتها وجروب القلوب البيضاء.
1: بدي صبح كمان على محمد شهاب، أهلا وسهلا فيك. سناء كمان تحيتنا لإلك. غازية السيد سعد شهاب، أهلا وسهلا فيكم. غازية كمان بتصبح علينا وعلى الجميع. صباح الخير، أحلى إذاعة مع القهوة من مكان عملي بعد الأوراد الصباحية. وبتطلب من كمال أنشودة يا فتاح وأعنا، إن شاء الله بنسمعها سوا. بس يا ريت هيك تكتبوا لنا مين اللي عم بيتابعنا. عمر، هيدا عمر. طيب تحياتنا لسيد عمر، أهلا وسهلا فيك.

0: هادي صندلي عم تقول على المطلوب يا علي توجه كمان تحية للفاء خصوصا ليشارك معكم مثلي مش بس اللي فاقه على الشغل.
1: طيب تحية سبيشل بدها تبقى.
0: نعم كمان هيك عم تقول أسأل الله أن يكون صباح هذا اليوم بداية خير لكم وللمستمعين الكرام اللهم أمين.
1: كمان بدي يصبح على والدي واللي هو بدوره بيوجه تحية عم بيقول لحبيب القلب الحاج يوسف عاشور وللحاج وليد عيد تاني. بدي صبح كمان على السيد عمر الحلبي أسعد الله صباحكم.
0: ندى شماس كمان بتصبح علينا تحية كبيرة لأليك. محمد بغدادي بونجورين إيمانو علي حلو النشاط الصبح أكيد كتير حلو النشاط الصبح وهلأ كمال هيك بخلينا نتنشط أكتر بالمدايح والأناشيد اللي بده يحط لنا إياها. شو يا كمال؟

0: فاطمة الحمصي عم تخبرنا عن بسينتها اللي وقعت امبارح اسمها مشمشة وقعت من البلكون.
1: لا لا,
0: آه
1: لا
0: سلامتها لا. ما بعرف يعني هلا شو وضعها يعني
1: شو وضعها طمنينا
0: انتبهوا لها بقى ما بقى تخلوها تطلع على البلكون يعني خاصة إذا كانت صغيرة يعني ما فيها
1: صح
0: يعني صح. تقدر إنه هيدي ممكن توقع من هون وتأذي حالها
1: مهضوم كمان من غالية من الكويت كمان يا صباح المعرفة والنور والورد والفل أحلى برنامج إذاعة فيك يا آسيا هالقد هالقد هالقد ما شاء الله شكرا على المحبة يا غالية تحياتنا لإليك ونحن كمان حقيقة منفرح بي رسائلكم ومحبتكم كمان تحية طيبة لإيمان ولعلي ولأسرة الإذاعة أرجو الاستماع لأنشودة أهواك من غادة الإمام صباحه يا غادة
0: هلا بنسمع أهواك حلو كتير الصبح طيب كمان الحاجة رنا بيضون بتوجه تحية لبناتها مريم وأختها مروة يعني وزكريا بيضون وكمان لقلنا تحية لإلك تاتا بيضون لك زمان ما بعتيلنا مش زمان كتير يعني بس أنه
1: نفعت لك نحن
0: ما بقى عم تبعتيلنا كل يوم هذه هي
1: صحيح
0: نعم
1: نادية بغدادي كمان صباح وأنا بفيق مع زوجي وبصلي الصبح وبرجع بنام وبدور الإذاعة وبفيق على صوتكم
0: حلو
1: أحلى إذاعة حلو البروغرام هيك شفتوا
0: نعم.
1: كيف
0: حلو كتير طيب خلينا نسمع دعاء اليوم
1: دعاء
0: بعد بنعرف من إيمان شو الورد خلينا نبلش فيه كمان هيك عبكير

أعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك.

0: ورد اليوم. الله الله الله.
1: ورد اليوم الأربعاء 28/0/1448 الموافق ل 12/2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم 1000 مرة. إذن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 1000 مرة هي ورد اليوم، فينبغي للقارئ أن يخلص النية مثل ما ذكرنا لله سبحانه وتعالى، وأن يتقن قراءته ويضبط ألفاظه، وذلك بالتلقي من أهل العلم والمعرفة. حتى الأوراد حتى الأدعية كمان تحتاج للضبط وللعلم والمعرفة من أهل الثقة.

ضاقت يا رسول الله. إذن هالأنشود الجميل جدا أداء المنشد الحاج سعد بغدادي، كل الشكر له ولكل الفريق اللي شاركوا بإنجاز هيدي الأنشودة. بدي وجه تحية لعلي صقر، بدي وجه تحية للحاج أحمد عبود، أيضا للكاتب رامي تريكي، تحياتنا لكم. هالأنشودة هي جديد المنشد الحاج سعد بغدادي، تسمعوا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة، وبتلاقوا أيضا على الأبليكيشن.

0: بديك في قراءة رسائل شوي. الحاجة جمانة حباس عم تقول تحية لأسرة الإذاعة ولعائلتي ولكل مين عم بيحضر الأمسية السبت، لكل حدا عم بجهز لشغل المولد. تحية للعرسان في راس كلش ودانا وهبة، وانشودي للعرسان إذا بنقدر نسمعهم إياها.
1: ألف مبارك وإن شاء الله بتتهنوا. إبراهيم محمود، تحية صباحية لكم ولأسرة الإذاعة ولوالدتي مها فعور ولوالدي أبو إبراهيم، يسعد أوقاتكم. كمان ماهر ناصر، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، يسعد أوقاتكم جميعا متابعينا. كل حدا حابب يراسلنا برسالة صباحية أو يصبح لأحبابه بيقدر يبعث لنا رسالة نصية على 01-66-76-02.
0: كيف بده يكون الطقس اليوم بالأيام الجاية؟ هلا بنعرف بعد شوي.

0: كيف بده يكون الطقس اليوم بعد الطقس الصيفي حار أكثر من المعتاد بشوي، يعني مع استمرار بدرجات الحرارة المرتفعة وخاصة على الساحل، رطوبة عالية جدا عم تكون، سبحان الله كلنا عم نحس بهالخنيق طلعت معي بالبيروتي هيدي سبحان الله. ولكن مثل ما قلت لكم نهار التنين انه نحن شكلنا رح نتأثر بطرف اضطراب جوي عم يسيطر فوق تركيا. هذا الاضطراب الجوي رح يبلش يعني كيف بدي اقول لك يأثر على لبنان بس بطريقة خفيفة جدا بعد الظهر الجمعة. من المتوقع انه يكون في شتاء بس هذا الشتاء يكون محلي جدا وخاصة بالمناطق الشمالية مع اشتداد بسيط بارتفاع بسرعة الرياح. هذا الشيء نهار
1: ما في انخفاض بدرجات الحرارة، ناطرتك تقول
0: على الخفيف
1: أنجأ
0: على الخفيف أنجأ بس الملفت أنه ممكن تشتت الجمعة بعد الظهر والسبت الصبح ممكن يكون في كمان زخات مطر، بس تأثرنا بهذا الاضطراب الجوي هو عبارة كمان على اشتداد بسرعة الرياح قد توصل بالشمال لستين كيلومتر بالساعة.
1: أيوة.
0: فهذا شوي غريب بقاب يعني. درجات الحرارة اليوم وبكرة 33 على الساحل وبالنهار وبالليل 26، بين 20 و 38 بالبقاع وبين 22 و 27 فوق 1000 متر.
1: أوكي ويبقى العلم عند الله.

0: فاطمة البركي بتقول صار لنا زمان ما سمعنا منخفض جوي. يلا لحقين لحقين إن شاء الله, شوي شوي, انتوا طولوا بالكم صبروا. تحية عنا, تحية من هاني من صيدا بصبح علينا, كمان عبولو مصبح على إيمان وعلي عامر الخرفان
1: من عامر ابن خالتي, صباحه يا عامر
0: وخالتي كمان
1: وزوجته أسمع. خديجة بدي صبح عليها, وكمان على أمير الصغير بدي صبح عليه. خالتي كمان صباحه.
0: طيب شو بعد أدعنا وقت يا كمال
1: قبل الفاصل؟
0: يا سلام, سمعنا شيء طيب هيك من القصص الحلوة اللي كنت عم

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
7: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
6: مشكلتك محلولة عنا،
7: منقدم لك الخدمة الأفضل.
6: أرقام التلفون 71-390-711
7: 05-813-277.
8: خاص عيداني اخوات، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
9: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بناية عيداني ومقدم.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: هادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
3: هذا البرنامج برعاية
4: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا 9 وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
5: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان ب50 متر على اليمين. 03-79-39-11.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة. بدي وجه تحية لأم الحسن أبو الخدود، بتقلنا صباح المسك والعنبر لكل أفراد بأسرة الإذاعة، لكل أفراد أسرة الإذاعة. شكرا لك على الرسالة. كمان عنا، شو كمان عنا إيمان؟
1: صباح الخير إن شاء الله لألكم، الله يقويكم ويعينكم على الطاعة. حب صبح على أمي وأهلي وأحبابي، تحياتنا لألكم من روان، أهلا وسهلا فيك يا روان. صباح الخير يوسف خميس، تحية لألكم وللأهل من ألمانيا.
0: شكرا يوسف، أول مرة بيبعت لنا، فتحية كبيرة لألك.

0: بدي وجه تحية كتير كبيرة لست خلود الأطيار على هالأنشودة الجميلة جدا. تحياتنا لألها خلود بتكون أخته لخالد، فتحياتنا للحاج خالد الأطيار وتحياتنا لخلود الأطيار.
1: على فكرة أختي اسمها خلود كمان.
0: نعم.
2: خبرية اليوم.
1: الخبرية شقلي لي هالزلزال اللي صار بكولومبيا. يعني
0: شفت سبحان الله.
1: شيء بخوف. شفت الفيديوهات؟
0: شيء مرعب. نعم
1: شيء مرعب جدا.
0: الله
1: جدا جدا
0: بينا.
1: يعني أنا ستحط حالي محلهم هول الناس إن تكوني قاعدة ببيتك وهالدرجة أو الزلزال يعني
0: صحيح.
1: ما بيقدروا يمشوا قبل ما كانت عم تهز المباني. على كل خبريتي هو مش عن الزلزال بس خبريتي من كولومبيا. بحسب القصة المتداولة أو المتداولة وجدت امرأة كولومبية وسيلة غريبة لتحصيل دخل إضافي كانت تفشي أخبار الحي والأسرار المتداولة مقابل المال. يعني كل واحد مثلا أنا بدي أعرف سر عن إيمان بروح لعندها هالمرة هذه معروفة بالمنطقة المرة بلا ليكي بدي أعرف سر عن إيمان. خبري
0: هاي خبريني شو صاير معه.
1: عندي الموضوع
0: قبل بدك تدفع
1: ايه قدي بس حسب الشخص وحسب شو السر اللي بدك تعرفه
0: قدي كبير السر
1: قدي كبير. وهيك هلا مع مرور الوقت تحولت هيدي الفكرة لمصدر أكبر لكسب المال عند هذه المرأة لدرجة أنه قدرت تشتري بيت من وراء الموضوع.
0: لا قوله
1: قصتها أثارت تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وهون نحن دايما منحذر من هذا الموضوع من الغيبة والنميمة وتتبع عيوب المسلمين. أكيد
0: صحيح.
1: لا ينبغي يعني أبدا هذا الشيء. وهذا الشيء مش موجود بس بكولومبيا، موجود بمجتمعاتنا بس نحن عنا بعد ما وصلوا للي وصلت له هذيك المرأة.
0: تخيل يعني. أنه هالخبرية كمان انتشرت على السوشيال ميديا، كم واحد هلأ يعني تخبط براسه هيدي الفكرة أنه ليه ما بعمل أنا مثله، أنه جابت بيته وبيتين وصار معه مصاري هلأ أعمل مثله. ديروا بالكم يا جماعة أنه ما كل شيء ترند وما كل شيء بتسمعوا عنه بيكون قابل للتنفيذ أو بنقدر مننفذه. خربان البيوت مش سهل، خربان البيوت منه إيفنت نقعد نحتفل فيه، وخاصة هلأ على السوشيال ميديا قد ما عم تسمع أخبار يعني لدرجة عم أقول أنا خلاص بدي انعزل على السوشيال ميديا.
1: صدقاً يعني شي بتعب النفسية.
0: تيكت وإيفنت يعني ما بعرف
1: وبتخانقوا مع بعض على السوشيال ميديا وهيدي بتطلع بتقلا أنا عندي فايلاتي كلها عندي وإذا ما احتسكتي حبلش انشر وهيدي بتطلع وهيك مقضيين على السوشيال ميديا. يعني شيء
0: يعني
1: بيزعل جدا.
0: شو هالحالة اللي وصلنا لها؟ حقيقة السوشيال ميديا الواحد بده يعرف كتير منيح كيف يشتغل فيه، كيف يستفيد منه، مش أنه يأذي ويجرح وينشر غسيل على الطالع وعلى النازل. أبدا لا ينبغي هذا الأمر، وخاصة الخبريات اللي هي خاصة الأحداث اللي بتصير معنا الأشياء الخاصة ليه بدها تكون على السوشيال ميديا؟ فرحت فرح بينك وبين حالك، ما تظهر زعلت كمان بينك وبين حالك. خي تجوزت اتطلقت جيك بيبي اللي هن بينك وبين حالك انت والمعنيين، ليش تكون قدام الجميع؟
1: ولا كأنه كان صارت الفرحة مرتبطة انه نفرجي لغيرنا.
0: ايه وعدد المشاهدات وعدد اللايكات لا يعني ما بعرف يعني حفلة طلاق تخيلوا تيكتس يا علي وعم تنباع
1: تيكتس. الموضوع سبحان الله على الوطن في تيكتس عم بيقولولي
0: خلصوا سولد اوت.
1: شو بعرفني
0: يعني
1: شي بزعل صراحة
0: عن جد شي بزعل.

كمان بدي صبح على ست أماني لحسين، أسعدكم الله، تحية لكم وللمستمعين وبالخصوص لزوجي شو هالخبرية الدليفري أخبار الله يرحمنا. شفت منا خبرية معكم الحاجة نخال، أهلا وسهلا، صباح الخير لإيمان وعلي وللعاملين بالإذاعة.

0: عليه الصلاة والسلام. بدي أحكي عن الفقرة الصحية اليوم. الموضوع جدا ملفت. الصدمة العاطفية، يعني إذا واحد كان بعلاقة وتركه يعني، أو صار شيء خليهم يتركوا، ففي منهم ما بيتحملوا هذا الشيء، بيصير عندهم صدمة عاطفية وبتتطور عندهم الأمور لدرجة بيصيروا بفوتوا بكآبة، ما بيشوفوا الناس.
1: صحيح.
0: في منهم بيتركوا أشغالهم، بيزيد وزنهم، بيصير عندهم مثل ما بيقولوا يعني هيك، بيقولوا ما بدنا نفوت بعلاقات تانية، يعني عم نحكي أكيد نحن زواج وهيك وخطبة. فحنحكي أكتر عن الصدمة العاطفية وكيف الواحد بيتجاوزها مع الدكتورة جينان جانا بعد شوي.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: بفتكر صارت الدكتورة جنان جانا موجودة معنا وجاهزة معنا على الاتصال. يسعد صباحك دكتورة جنان.
4: صباح النور لك ولجميع المتابعين.
5: أهلا وسهلا بالدكتورة.
4: صباح النور إيمان.
5: تسلمي لي.
3: يعني شو أول شيء حسيت إنه الموضوع هيك كتير شدك؟ ما تقولي لي موضوع قوي.
4: طبعا.
3: نعم.
4: طبعا وهلا بقلك ليش.
3: ليش؟ هلا قديه بدي اعرف منك قديه بيجوك على العياده عندك ناس عندهم صدمه عاطفيه او بعدهم تاركين منفصلين جديد ومنهم مرتاحين وصاير عندهم هذا الشوك وفايتين بكآبه؟
4: طيب خليني كتير مهمة هالحلقة، بتعرف ليه؟ لأنه هيدي باب لنصلح بعض المفاهيم اللي مغلوطة عند الأشخاص خصوصا من ناحية الصدمات. أول شغلة المطلوب يعرفوها هي أنه الصدمة منا اضطراب. عال؟ صدمة منا اضطراب نفسي، وهي مش هي السبب يلي بتخلي الشخص يمكن أنه هيك دغري يقرر أنه لا أنا بني شي بدي روح. الصدمة هي مثل كيف واحد، لح أعطيك إكزامبل، كيف كأنك ببوكسينج، مباراة بوكسينج، أنت بتاكل ضربات إذا كنت لاعب. بتاكل ضربات. ها هي نحن بالحياة متعرضين ل
3: معرضين
4: عفوا للضربات. ها هي الصدمة، هي ضربة علينا، ضربة نفسية، هي بمعنى آخر تعريفها العلمي استجابة نفسية لحدث مؤلم بالحياة. هلا بتقلي إنه هون نحن هون منختلف، كيف لحقلك شغلة أنا وإيمان ماشيين بعيد الشر عنا وقعنا وقعنا نفس الوقع على الدرز بعيد من هون، بس هي تجرحت بطريقة أكثر مني. يمكن هي حست بألم أكثر مني، مع أنه يمكن نفس الوقعة أنا وقعت على الدرج وهي وقعت على الدرج. الديبنس أيوة. حسب شو عنا مناعة نفسية وقدرات وسكيلز ومهارات، لأنه الضربة ضربة جاية
5: يعني الصدمة نفسها عنها. بس طريقة التعاطي معها تختلف من شخص لآخر، صح؟
4: أكسلنت. هاي عملية هيك عيديها كذا مرة لأنه كتير مهم يعرفوها المتابعيننا.
3: طيب ست جنان طبعاً. بدي أسألك قبل ما تكملي، يعني أنا بحس أمرار أنه كمان سبب الانفصال له دور كمان، أنه أيوة. ليش صار هالانفصال؟
4: طيب لح أقلك شيء، بلشنا بضربة. نمبر تو اللي قالته إيمان أنه حسب نحنا كيف منفسر أو كيف منتعامل مع هالضربة أو كيف شو صار فينا، يعني كيف ردات فعلنا بعد هيدي الضربة اللي هي الصدمة. نمبر تري. يس عم بيقطع؟
5: لا عم نسمع كفي
3: طبعا. خمسين كتير.
4: تالت خطوة هون اللي انت عم تحكي عنها علي، اللي هي انه طيب كيف عالم انه بيقدروا يتخطوها، شو بيعملوا، ليش انه كيف يتعاملوا مع انه ليش بيزعلوا، هل بيبكوا، هل اللي بياخد صدمة هو انه افضل يبكي ولا لا، اي متى بحاجة لمساعدة نفسية. اذا كان سؤالك هون انا بدي اقول لك شغلة وحدة، نحن وخصوصا الصدمة العاطفية، يعني عم نحكي بعلاقة، العلاقة بفكروا الناس إنه مثل كأنه شغلة سهلة. العلاقة أكثر شيء بتاخد أنرجي وطاقة وبتسجل ذكريات بدماغ الإنسان، بتاخد من يعني أي شخص بفوت على حياتك عليه، حتى لو صداقة، حتى لو جيران، بس العلاقة العاطفية دايما لأنه كتير بتصير سو كلوز وبتأدي يعني تزواج لبعدين إن شاء الله وهيك. كل ما قرب الشخص منك كل ما أثر فيك أكثر. كيف شخص قرب عليك إذا بده يحرك إيده مثل ما بيقولوا بيخبطك بتطلع الضربة أقوى من ما يكون عن بعد. كل ما قربوا علينا الأشخاص كل ما يعني صار في نوع من هيك الديبندنسي إذا بدك، ما بدنا نسميها تعلق لأنه تعلق موضوع آخر. يعني الناس اللي عندهم مشكلة بالتعلق هو الأكيد يعني نمبر وان هيك فالنبيلتي أو استعدادا لأنه يعيشوا الصدمة بطريقة أعمى.
5: أيوة.
4: بحاجة لعلاج.
5: أوكي.
4: طيب بس ليقربوا على هيدي الصدمة العاطفية انهم اتقطعوا منها في ردات فعل. هلأ اذا عندكم سؤال قبل بعدين بنحكي عن ردات الفعل.
3: لا خلينا نسمع شو ردات الفعل بتكون يا كمان. أيوة. بتختلف.
4: هلأ صح رح قلك شي، رحنا يعني اختصاصيين نحن بنعرف انه اي شيء بيظهر من حياتك يعني او سوري يعني يا بيكون بطريقة انه الشخص الاخر ما كان منيح أو الشخص الآخر منيح بس منه مناسب لألي، العقلية ما بتتفق، أو سبحان الله أنه توفاه الله. يعني regardless شو السبب، نحن هون في سايكل نفسية بيمرق فيها الشخص، بس مش ضروري تكون ورا بعضها. أول وحدة ممكن تكون الإنكار، يعني ما بيصدق دغري أنه هاي الشخص فل من حياتي أو راح. هيدي ردة فعل هيك عفوية نفسية. هلأ في ناس ما دغري، في ناس بيبلشوا بالتقبل بعدين الإنكار. أيوة. من العوارض اللي بعد الصدمة مثلا ممكن أنه الشخص هيك يعيشها، وخصوصا عم نحكي هون كصدمة عاطفية يعني بالعلاقات، ممكن يكون يمرق بمرحلة غضب. كثير انه هيك عنده مثل ريفنج او انتقام، وبلش يطلع هيك اشياء مش كثير منيحة عن الشخص الاخر. بعدين ممكن يمرق بمرحلة ديبريشن، عم نحكي هون رح يمرق فيهم، بس الديبنس في ناس بيعيشوا ثلاثة، في ناس كل هو المراحل. فعنا انكار، عنا غضب، عنا ممكن يحسوا بحالة اكتئاب عميق. اوكي. ما ضروري اكتئاب، لانه ما ضروري اضطراب، لانه هاي ردة فعل للصدمه، ولا بعدين ليوصل ليعمل كومبرومايز. كومبرومايز يعني مثل كانه عم بيحاول هيك يأقلم حاله مع الوضعيه الجديده، ويرجع يعمل ريستارت لحياته من اول وجديد، لنوصل اخر شيء للقبول.
5: حلو.
4: المشكله انه بعض الاشخاص ببلشوا قبول، بيقولوا لا انا قويه وتقبلت، ولا والحمد لله انه انا عندي صبر وطاقة وهيك، بس بعدين ببلش يعيشوا هذيك ال.
5: دكتور جنان عندي سؤال، قبل ما عندي
3: أنسى
5: سؤال.
3: بس كمان ما أنسى دكتورة جنان، هذا السايكل اللي حكيتي عنه
5: هذا يعني بياخد وقت.
3: ايه صح.
5: هيدا سؤال بياخد وقت، هيدا السايكل اللي عم تحكي عنه. تفضل.
4: اوكي. يعني مثل كأنك عم تحكي باثنين، لحاعطيك مثل بس لنقربه للمشاهدين. باثنين اثوان اوكي بدهم يعملوا نفس الطبخة، بس وحدة يعني قوية كتير بالطبخ ووحدة لا. في وحدة يمكن ياخد معها 4 ساعات، وحدة يمكن بنص ساعة لأنه معودة.
5: صح.
4: So it depends على مناعتنا النفسية، وقدي عنا resilience، قدي عنا نحنا المرونة النفسية إنه نتعلم بسرعة من تجاربنا ونرجع نعلي. هلأ المطلوب إنه نعرف نحنا إنه أول مرة هيدي السايكل مش مثل تاني مرة، بتكون أقصر، مش تالت مرة، بس هو نوز في ناس
5: أوقات في مناعة.
4: صح. صح. ما ايه ايه كيف المناعة الجسدية؟ نعم. بتقولي خلي الولد يلعب شوي برا ياخد مناعة. نفس الشيء نحن بدنا نتعرض لتجارب مؤلمة، وإلا ما كيف نصير قوية؟ هيدي الأوفر بروتكشن عند الأهالي هيدي أو أحيانا مش كتير منيحة، لأنه الولد ما بيقوى من نحن وصغار كنا ما بنقوى إلا من تجارب هيك إنه شوي مزعجة.
5: نعم.
4: ايه.
3: طب دكتوره نعم دكتوره جنى، عندي سؤال لك. امرار بيسعى احد الطرفين انه مثل ما بيقولوا يحطوا الطابه بملعب الثاني، ليكون لتكون نهايه العلاقه مريحه بالنسبه لهم، يعني ما بده ينهي العلاقه ويكون عنده تأنيب ضمير، فبيسعى انه يرمي الطابه عند الطرف الثاني. بتصير هيدي؟ وشو يعني تحليلها؟
4: هلا في نوعين من الاشخاص وقت اللي يكون نحن عم نحكي على العلاقات العاطفيه، يا اما بيصيروا يقولوا انه انا غلط وهي المنيحه وهيك انه ليطلعوا منه، او بيصيروا يعملوا مثل سلوكيات مستفزه للطرف الاخر ياخذ هيدا القرار ويقول لهم خلص ما بقى بيمشي الحال. بيعملوا هيك يعني مثل ما بيقولوا ستيميوليشن لشيء مزعج لحتى الطرف الاخر ياخذ هيدا القرار. هون هو هيدا الشخص يعني يا اما بده يتخلص من عقده الذنب انه هو اللي ترك، ما بده يحس بعقدة، ما بعرف شو يعني التسمية الأفضل نقولها، بس مثل شعور.
5: نعم.
4: عرفت؟ شعور إنه ما يأنبو ضميره. نعم. إنه يي أنا اللي هيدا وإنه أتحمل هيك مسؤولية وهيك، سو بيهرب منه إنه يلا خدي أنت أنت أنت أنت أنهي العلاقة أو أنت أنهي العلاقة وأنا ما دخلني، أنا ليكو مظلومة أو أنا ما عملت شيء.
3: بيقولها
4: أولا.
5: إيه. وبيصير يحط مبررات إنه أنت عملت دوت روا، فلذلك خلاص ما بيمشي الحال منترك.
4: أيوة.
5: بيرمي على
4: ليكي
5: الآخر. نعم.
4: إيه إيه. ليكي بدي أقولك شغلة، وقت لي أحد الأطراف وهي السبب بهودي، لأنه أحد الأطراف أو اثنين بيكونوا عم بيعملوا شيء اسمه تراكمات، يعني ما نحن دايما بنقول connect before you correct، يعني إذا حدا غلط معه تواصل قبل ما تصحح، قبل ما تقوله ليك أنت عملت هيك، شوف شو القصة. إذا ما في تواصل بالعلاقة، التواصل هو حياة العلاقة. إذا ما في تواصل يعني نحن على الأغلب رايحين لمحل إنه نسجل فيه كل طرف الآخر، كيف واحد حامل هيك الحكم وحامل شو في أخطاء سجلون، وبعدين بتفجر القصة وبتروح العلاقة لمحل تاني. هون ديبند قديه بتصمد حسب قديه الشخص متعلق أو متمسك بالطرف الآخر. هلا عنا ترى النوع تاني اللي هن بياخدوا القرار. يعني اللي هن انه بتلاقي حالك انت قاعده على اساس انه مشكل بسيط، اف لا المطلوب نترك والمطلوب ما بعرف شو، بلاقي راح للإكستريم الطرف الآخر. هون هيدا الشيء اللي عم بحكي عنه، إنه في أحيانا إيه في ناس بتضل عم بتسجل وتمرك وتسجل وتمرك، بتحس حالة إنه كبر الموضوع ما وقت تتحمله، والطرف الآخر بيكون منه مفتوح معه هالموضوع، يعني منه على نفس الليفل بمستوى اللي هيك الشعور الإزعاج من العلاقة، منه بعالمه لهيداك، عرفتوا شو؟ هون مشكلة، هون مشكلة. وصراحة يعني مين أصعب أو مين أهوان؟ يعني أنا I think إنه دخول العلاقة بدها ذكاء، بدها ذكاء اجتماعي. ما حدا يعني it's not easy، صدقوني مش كيف واحد يعني نحن نفكر إنه بس الجامعات والتخصصات بدهن إنه هيك effort زيادة، بس العلاقة بدك تكوني على مستوى وعي معين، عارفة مشاعرك ومشاعر الآخر قبل ما تفوتي فيها، وإلا إنه مثل كأنه جرب وصح أم خطأ، هيك بتصير هيك بتصير. نعم. للأسف
3: هو موضوع كبير الصراحة، بنحكى فيه كتير بس ما معي وقت كتير، بس بدي أعرف منك هيك تعطينا شوية حلول كيف الشخص ممكن يتخطى هول الصدمات اللي عم تحكي عنهم.
4: أيوة، أول شغلة قبل ما يفوت على هيدي العلاقة يقيمها، يعني يشوف الشخص هالقد مناسب ولا لا. هيدي شغلة سهلة، ما نحن ما عم نقلهم يعملوا تشخيص نفسي، بس يشوف شو في common interests. إذا شخص بعالم آخر غير بس إنه عجبني شكله، إنه هون شوي يعني بصراحة ما كتير إنه بدك أساس تبني أساس منيح للعلاقة، دمور إنه أنت حطيت أساس منيح لهن common interest أو شو بيقولوا اهتمامات مشتركة، تشابه بالعادات، تشابه يمكن بمحل معين الهوايات. أكيد المطلوب الأساس صراحة الأمكن هو إنه الأمتن شيء هو الأساس الديني، إنه هيدي شغلة سبحان الله نحن عنا هيدا الحل السحري بحياتنا كلها. هيدول أمور كثير بتريح قبل ما تفوتوا على العلاقة، لأنه ونس فتوا بصراحة رح تتجروحوا إذا ما قدرتوا تدرسوا مزبوط. هلأ وقت اللي تعملي step forward تفوتي بالعلاقة، المطلوب تفهم الشخص الآخر، مش بس تعيشي حالة حب، وخصوصا بتعرفي أول العلاقات بتكون إعجاب وبتحسي حالك كأنك طايرة
3: عرسان عرسان وهيك
5: ما بيقولوا لك أعمى، يعني ما بيشوفوا القصص التانية.
4: سبحان الله سبحان الله it's true. قد يقال بتصير انه انت مثل كأنه ببلشوا عيوبه يبينوا بس انت ما بتشوفيها، فجأة بعدين out of nowhere وقت لتصير الحياة روتين، لانه ها هي الواقع بصراحة. نعم. هون بتنصدمي هيك، طب يا عمي ما هودي انا لو بس انا اخدت لهم عملت لهم عين اعتبار قبل، اسست منيح، فتت درست شرس الشخص الاخر. الاهتمام جدا مهم، الاهتمام هو اللي بأول علاقة. الحب منه شغلة انه هيك انه سهلة دايما تعطيها، سو الاهتمام اسهل، لانه احيانا احنا نكون تعبانين مرضانين او شيء، بس فينا نهتم نقول له اكلت او شيء حتى لو كنا يعني تعبانين، بس الحب يمكن مش دايما احنا available فيه، اوقات نكون تحت pressure، سو الاهتمام هو مفتاح تاني. لهلأ صرنا عالين ثلاث أشياء، نأسس مزبوط للعلاقة قبل ما نفوت فيها، نشوف شو هو القواسم المشتركة. نمبر 2 افهم الشريك الآخر بطريقة أكثر قبل ما أعطيه كلمة، قبل ما نفوت بجدية أكثر. ونمبر 3 كتير مهم، إنه وقت اللي يكون بهالعلاقة دايما غزوها بالاهتمام والتبادل مثل ما بيقولوا التعاطف بين بعض. هودي مسألة كتير مهمة، وانتبهوا يا جماعة على شغلي وحدي بس، هيدا تنبيه للمتابعين، إنه الكلام جارح جدا وأحيانا ما بينتسى، انتبهوا شو عم يطلع منكم تجاه الطرف الآخر، لو خصوصا بمرحلة الغضب بتمنى إنه ما يردوا دغري، لأنه نحن معرضين إنه نستفز.
5: وأمرار الصمت شكرا. كمان مش بس أنه الكلام، أمرار حتى الصمت لفترة طويلة كمان ما بيوصل لمطرح،
4: صح؟ يعني هيدي بزيدة ما شاء الله،
5: هيدي صار بدنا حلقة تانية، بدنا بارت 2،
3: بدنا برنامج مش حلقة،
4: بدنا برنامج.
5: تسلمي لي،
3: بارك الله فيك الدكتور جنان جانا على المعلومات المهمة اللي عطيتينا إياها، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية بمواضيع تانية بإذن الله.
4: إن شاء الله، يعطيكم ألف عافية.
5: الله يعافيك، شكرا دكتور،
4: باي
5: باي
4: باي.

0: عنا تحية مميزة وحلوة كتير ومع هيصة لو سمحتوا يا كمال للصديقة الغالية دعاء محمد. هذه الرسالة من أمان الإحسان. أنا كمان بوجه تحية لدعاء كانت معنا بالعمرة. تحية كبيرة لإلك. بدي انتهي سريعا لسؤال اليوم لأنه بدي أبقى بجو العلاقات العاطفية. السؤال شوي هيك له خصة بالعلاقات العاطفية. فتلنا بسؤال اليوم يا كمال. سؤال عميق جدا بدي مشاركة من الجميع لأنه بدنا نلاقي حلول يا جماعة.
1: أيوة بدنا نلاقي حل.
0: السؤال بيقول اذكروا تصرفات عن بعض الرجال قد تفهمها الزوجة بطريقة خاطئة. يعني في قصص قد يعملها الرجال بالبيت أو قدام مرته أو بسلوكياته يعني بتقوم الزوجة بتفهمها غلط. يعني حاعطيكم مثال القعدة كتير على التليفون إنه طول الوقت على التليفون قد تفهم الزوجة إنه شو
1: إنه ما في اهتمام ليه بدك تقعد مع التليفون أقعد معي شيله على جنب التليفون
0: أو عم بحكي مع غيره مثلا وهنا بتوقع بإساءة الظن
1: بالشك وبإساءة الظن
0: وغيره. طيب بعتولنا أجوبتكم على 0166-7602 أو إذا بطل يحكي كتير أو مثلا بطل يحكيها كتير بطل تحكيني كلام حلو أنت
1: خلص تغيرت
0: علي. نعم بكون هو تعبان يعني ما قصده انه بطل يحكي كلام حلو
1: طب انه كمان تغير يوم اثنين تعب يوم اثنين ثلاثة ما بيرتاح انه ما في يوم رياحة
0: لا في منهم لا ما بدهم يرياحة
1: بضلون هيك اوكي هلا بنعرف
0: يلا بعتونا اجوبتكم على 0166-7602

0: ما بعملها وبتجوز عليكي بكره بتشوفي ما تشوفيني انا كبيره عمري 75
1: سنه. اذا اذكروا تصرفات عن بعض الرجال قد تفهمها الزوجه بطريقه خاطئه، ولما تفهم الزوجه بعض التصرفات عند الزوج بطريقه خاطئه هذا الشيء بيؤدي لمشاكل سبحان الله. فنحن طرحنا هالسؤال من باب انه نلاقي حلول لهالمشاكل اللي بتصير من وراء هالموضوع.
2: نعم. معناتها انه انت يا مدام اذا كنت عم تسمعينا هلا وحكينا بهيدي التصرفات ما تفهميها بطريقه خاطئه، وانت يا مسيو كمان اذا عم تسمعنا وهول الحركات عم يضايقوها للمدام فغيرهم خففهم اعمل شيء اي حاجه يعني عرفت. اوكي
1: لكن برايي ايمان انا كمان اذا الزوج ريحها لزوجته. نعم. يعني قال مثلا بقول مثلا بعرف انه انا هالفتره عم ببقى كتير وقت على التليفون بدل ما تساله هي بس انا مضطر لانه انا مضطر لانه عندي شغل عم بعمله اونلاين مثلا.
2: نعم.
1: وان شاء الله بس خلص الشغل برجع بقضي وقت اكثر معك. هو لا يعني ريحها
2: صح.
1: في منهم لا يعني في منهم لا ما بيعملوا يعني بيتركوها لهي تفور وتصير هي تقول له ليش قاعد على التليفون وليش عم تسأليني وببلش المشكل.
2: صح صح ما بتوصي شيء انت شو مفكرة مدري شو ويركب المشكل.

0: الام ويس عم تقول لما يمدح اكل غيرك لما بصير بتطلعي فيه وهو ما بهمه. طب واذا مدح اكل غيرك يعني؟ واذا يعني انه ما في الا اكلاتك طيبين؟
1: اكلات ماما طيبين واكلات اخته طيبين واكلات خالته كمان طيبين، انه انت ليه بتزعلي؟
0: نعم
1: انت كمان من وقت لوقت مدح لاكلاتها، انه يعني هيك وهيك، يعني اليوم مدحت اكلات خالته بكره مدح لاكلاتها، يعني كمان انه بدنا نعلمكم شوي شوي.
0: نعم
1: كمان من الاشياء اللي بدي احكي فيها يا علي اللي ختمت فيها باتصالنا مع الدكتوره جينان جانا وهو الصمت، لما المره بتلاقي انه اكثر من مره جوزها راح انزوى اخذ زاويه وقعد لحاله بطل يحكي معها بالمره، الصمت الصمت الصمت. طب اوكي يمكن هذا الشيء نتيجه تعب، نتيجه شيء امور ماليه عم بيحلها براسه وعم بيظبطها، انت ما عارفه الهم اللي كتير كبير اللي موجود بباله، يمكن الاجار، اقساط المدرسه، عامل اكسيدان سيارته بدها تصليح، 600 شكرة بتجي على باله، فلذلك ما قادر يحكي، هو حقيقة ما قادر يحكي، فأخد هيدا الزون وأخد أنه هو بده يسكت هلأ ليقدر يعيد ترتيب أفكاره ويرجع يقلع من أول وجديد. فما تضحش عليه أنت كتير، قولي أنه لا في إشياء بباله لما بيروق وبيصير بده يحكي حيقرب وحيحكي، فساعتها بيطلب مساعدتك وأنت بتتدخلي، مش ليه قاعد لحالك، ليش ساكت، بدي أفهم شو في براسك.
0: وهذه النقاط اللي عم تحكي فيها الست فاطمة البركة، طبعا الست فاطمة هي يعني مستشارة أسرية ولها خبرة بهالمواضيع، قال ببعض الحالات القعدة لحاله أو إذا ظهر مع رفقاته يتظهر مع رفقه، يعني بتعامل رفقاته أمرار كأنه يعني شو بدي أقولك
1: كأنه ضرته
0: يعني. طب رفقاته، طب ليش ما بتعطوه هذا الوقت اللي هو بحاجة لقاله؟ يعني هو أكيد أكيد هو زوجك مدام، وهو يعني لقلك بس كمان هو بحاجة لوقته، بحاجة يظهر، بحاجة يشوف رفقاته، بحاجة إنه شوي يبعد عن البيت،
1: بده متنفس
0: بده متنفس،
1: صح. خليه يتنفس مدام.
0: ايه نعم
1: نصايح.
0: طيب حكفي قراءة رسالة ست فاطمة، عم تقول في نقطة كتير ملفتة ببعض الحالات لما يجيب شي لحاله، أوقات لما بيسكت وقت الخلاف، مع أنه أنا مع أنه نحكي بأسلوب محترم ومناسب لنحل المواضيع، بس أوقات ما بيكون ما يعني بيلجأ لما يسمى بالصمت العقابي. أوقات بعض الرجال نفسيا بيرتاحوا إذا صفنوا بالسقف، فانعكاس الموضوع بيكون على يعني يرتاح ليقدر يتواصل. طيب نعم
1: كمان ميران، سؤال عميق جدا، أسعد الله صباحكم علي وإيمان، أنا بدي وجه تحية لأماني الحسين ودعاء محمد وقول لهم إني اشتقت لهم. هلا بما أنه سؤال عميق جدا يا ميران أعطينا الجواب،
0: بدنا جواب،
1: نحن ناطرين الجواب. أوكي كمان من الأشياء اللي هيك الست بتزعجها كمان يا علي، أنه لما بتكون مضايقة أو مكروبة أو واقعة بمشكلة، هي منا بحاجة منك لحل هيدي المشكلة، هي بحاجة منك لتعاطف، سو لما بتقلك مشكلتها بسيطة يلا بتنحل بعملك دكتور، ما هي بدايك تسمع تهتم أكثر من أنك تحل لها المشكلة،
0: ما تزغر لها من مشكلتها
1: 100%. يعني أعطيها هيك مجال تعبر واسمع لها، أعطيها دينتك. أوكي
0: هلا أنه بعض الرجال ما عندهم خبرة كيف يتعاملوا مع هالموضوع، يعني يعني هو بيعرف
1: يتفقوا يعدوا ويحكوا سوا،
0: هو فكره إذا حدا لجأ له يعطيه عم بيقول له عن مشكلته، فكره أنه هو ليخفف عنه بيقول له بلك بسيطة ما بدها هالقد، بس يمكن اللي بوجهك ما بده يسمع بسيطة ما بدها هالقد،
1: هو ما شايفة أبدا بسيطة ولا شايفة أنه ما بدها هالقد، شايفة كتير كبيرة، سو أنت تعاطف معه وقل له أنه مزبوط مشكلتك كتير كبيرة وبعدين فتشوا على الحلول، بس هو لا بحاجة منك للاهتمام وللأذن اللي بتسمع.
0: الست سوزان من السويد عم تقول قلة الاهتمام بالتفاصيل، الصمت الطويل بالبيت وبالعكس بيكون برات البيت، يعني بالبيت ساكت وقالب خلقته
1: وبرا فرفوش ومهضوم ولسانه حلو،
0: لسانه حلو وروى، وبتلاقيه بالبيت أعصابه تعبانة وصريخ وعييت ولسانه حلو برات البيت، كثرة الانتقادات على كل شيء بالبيت أو على الزوجة نفسها، البقاء خارج البيت أغلب وقت فراغه، وهذا طبعا مش من أول تصرف، يعتبر سلوك خطأ، يعني إذا تكرر هالموضوع كتير
1: نعم
0: كتير
1: نعم كتير. إذا شيء يومي عم يتير
0: يعني أول شيء بتكرر بعدين اوكي، كمان طريقه تعامله لما الزوجه تيجي تقول له انه هذا التصرف عم بيحرجها او هذا التصرف عم بيضايقها، كيف رد فعله بتكون على الموضوع.
1: صح، وهي طريقه طرح المشكله، يعني كمان مش هيك دغري بدها تقويس تقويس، لا بدها تحكي انه في شيء صار ضايقت منه، لو بتتصرف معي بطريقه ثانيه، لو كنت عملت، لو كنت سويت. كمان الاسلوب يعني بحل ثلاث ارباع المشكله. كمان بالنسبه لموضوع الاوقات الخاصه، لما زوجك بيطلب وقت خاص لإله مع رفقاته مع أهله يظهر لبرا يكون لحاله، كمان بدك تقدري هيدا الشيء وبدك تفهمي هيدا الشيء، مدام مش هو هربين منك لا، ولا طفشين منك لا، مش هون الخبرية، هو بحاجة لهيدا الوقت من الراحة سواء مع رفقاته أو لحاله أو مع أهلته، أعطيه هيدا سبيس، ما تضيق عليه بهذا الموضوع.
0: مش كمان 5000 تليفون هو قاعد مع رفقاته
1: شو عم تعملوا
0: ويلا
1: طب انتم مبسوطين بلاهي
0: وعم تراجع وما بعرف شو. كمان بدي احكي على نقطة إيمان، قصة السوشيال ميديا. أنا يعني كنا من شوي عم نحكي إنه بيعدوا حياتكم عن السوشيال ميديا.
1: صح.
0: يعني إذا أنت خطبتي أو تزوجتي خطيبي وزوجي بتقولي وبتنزلي كل التفاصيل على السوشيال ميديا، ما تبتي شايفي مين عم بيحضر،
1: صح،
0: شايفي مين عم بيشوف، في آلاف الناس اللي هن بيتمنوا يكونوا بهذه الحالة اللي أنت فيها هلا، وخديلك على عيون يعني، وخديلك على طب منك مضطرة ولا أنت مضطر تقعدوا تشاركوا حياتكم على السوشيال ميديا، وبعدين بعدين من بعد ما تتطور العلاقة وتتزوجوا وتصيروا لقدام بتصيروا البعض براقب بعضه إنه ليش حطيت لها لايك لهيدي وليش عملت لها فولو لهيدي.
1: صح، عملت لها بوك.
0: عملت لها بوك وشو قصدك منين بتعرفها لتعمل لها فولو وهكذا. طب شو بدكم بهالعيشة يعني، بلاها من أساسها بلا هالسوشيال ميديا يعني،
1: إلا
0: إذا قصص مفيد لإلكم، في نشر خير، في يعني قصص يعني إلو إفادة، بس غير هيك ليش؟
1: صح صح 100%.
0: كتير انفعلت أنا
1: كتير انفعلت ما أنا لدرجة ما أقدر أعبر، سكتت.

ميران عم بتقول أنه صحيح يلي عم تقولوه، عم تابع معكم وعم تطرح موضوع الاستهانة بالمشاعر، يعني إذا هي متضايقة أو مقهورة من أمر معين مش الحل أنه نقول يلا خلص قومي وما في شيء، أو أنه إذا بيشوفها متضايقة وما أنا عصب كمان. أحيانا العبطة بتخفف كتير عن القلب، بتوفر كلام كتير. الكلمة الحلوة صدقة يا جماعة، ما تنسوا لك إذا التبسم، إذا البسمة الحلوة صدقة. فلذلك كيف إذا مع أهل بيته الواحد، هذا أمر جدا جدا جدا مهم. كمان بدي اطرح موضوع الايجاز والاختصار بالمحادثه. اذا زوجتك حكيتك موضوع مثلا معين، ايه اوكي يلا ماشي الحال، ما يعني ما تعطي هذا الجواب الكتير مختصر، هي حتعتبره انه هيدا قله اهتمام. او مثلا بعثت لك مسج فانت غبت.

0: بلا ما تخبره بكل مشوار. هو كان يعتبرها ثقة وهي كانت تحسها لا مبالاة وقلة اهتمام. تفضلوا بقى.
1: أيوة.
0: يعني هو بيعتبرها أنه أنا بوثق فيك وروحي وظهري وفيك تظهري بعض الظهرات ما تقليلي لأنه أنا بعرف وين رايحة. هي شفتها أنه لا بدك تسأل وبدك تقلي لأنه
1: وبدك تغار وبدك تعرف.
0: سبحان الله. نعم.
1: ما بتخلص. لا هيك بتخلص ولا هيك بتخلص. علي شحيمي صباح الخير للجميع. وبخص أسرة الإذاعة التفاهم والبعد, التفاهم هذا أمر جدا مهم وعم يلفت لأمر البعد عن الدين وعدم تحسين الظن بالغالب هيدا هو اللي بيسبب المشاكل والتفسيرات الخاطئة. نعم.
0: عائشة الأسمر بتقول الحنية والاحترام والتفاهم والتضحية بحل أكتر المشاكل. خلي الحياة حلوة, ما بتستاهل تنكت حياتنا كرمال كم عقبة.
1: 100%. كمان نادية بغدادي, بين الزوجين حلوة الصراحة والاحترام, تلت الاحترام والتواضع والصبر اللي يمشي الحال. أي بدها صبر, أكيد بدها صبر. بالآخر أنتوا عم بتجيبوا شخصين من بيئتين مختلفتين, تربيتين مختلفتين, ثقافتين مختلفتين, أو تحطوهم ببيت واحد, فتخيلوا شو عم يصير.
0: نعم.
1: ترى ما بقى في وقت. كنت بدي اقرا كمان بعد رسائل بس هو موضوع كبير يعني.
0: بنحاول نقرا شوية رسائل بعد الفاصل. عناوين الصحف وقصة وعبرة وضيفنا الشيخ هيثم الشعار.
2: نداء المعرفة.
3: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ احجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
1: احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعندنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25 80 11 17 أو 81 13 30 99.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333129.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء 12 من شهر آب 2026 الموافق 28 من شهر صفر 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار. وقد عنونت جلسة تشريعية حامية اخترقها اشتباك حكومي إلغاء الإعدام وإقرار صادم للسجن الإعلاميين.

من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. إقرار قانون مرقس لتكميم الإعلام، تشريع على قياس السلطة وأصحاب النفوذ. سلام يقمع الجيش ويهدد بالشارع السني. إعادة الهيكلة الإيرانية، الصقور يتصدرون.

وإلى جريدة الديار، وقد عنونت جلسة تشريعية ساخنة وخلافات بالجملة، عون يحسمها خيارنا التفاوض، هل تكسر زيارة كليرفيلد المراوحة؟ باكستان، واشنطن وطهران اقتربتا من الاتفاق.

ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. ترامب يعلن فتح هرمز ووزيره يعلن عبور 20 مليون برميل الأحد والسوق ينفيه. نفدت ذخائر الدفاع الجوي وتصاعد الهجوم الروسي فبادر زيلينسكي إلى التفاوض. نقوي في طهران لتحريك التفاوض ورضائي يحدد الشروط ولبنان وغزة أولاً.

وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت سلام يدافع عن صلاحيات الحكومة ويؤكد المطلوب العدالة ثم العدالة، إلغاء عقوبة الإعدام وقانون مثير للجدل للإعلام، وعون يتمسك بالتفاوض ويتحدث عن تقدم، حكم بإعدام بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب، مفاوضات متقدمة بين طهران وعمان، وموفد باكستاني يلتقي قيادات إيرانية.

0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: العدالة تنتصر، الإعدام لبشار وماهر الأسد ولجزار درعا. ما هو بديل التفاوض؟ ترامب يتهم إيران بالمراوغة، وطهران تربط فتح هرمز بقبول شروطها. مجلس السلام ماض في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
1: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: الإعلام يرفض محاكمة الجزائية، هفوات بالجملة من الإعدام والإعلام إلى العفو.
0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: أردوغان للشرق الأوسط، اتفاقية مكة تعزز البعد الردعي، أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه، لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل، شروط إيران تعقد مساعي السلام الباكستانية. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية
1: وين ما شفتها أكيد بتعرفها لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: كافي حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافي حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافي حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: ورجعنا لكم بصباح المعرفة، وحأقرأ رسائل سريعة قبل ما نفوت بقصة وعبرة. بعدنا عم نتلقى رسائلكم عن موضوع اليوم اللي هو تصرفات بيعملها بعض الرجال قد تفهمها الزوجة بطريقة خاطئة. حدا عم بيقول قال إذا صار يكتر بارفان هو رايح على الشغل.
4: لا لا لا لا لا،
3: إنه لمين عم تحط كل هالبارفان؟
4: ليش كترت هالمرة؟ ما بتحط مثل العادة.
3: نعم.
4: بدي صبح على تونت باسي ما عم بتقول مع أني حب عمره، بس هو كمان قليل الكلام، ولما بقول له ليش ساكت بقول لي قل الخير أو اصمت.
3: نعم هذا صحيح. تحية للماما ولا البابا. طيب.

0: الحاج علي شحيمة عم بيقول قلة الاهتمام كمان بتودي لسوء التفاهم وكمان بصير الطلاق من بعدين. إيمان الرسالة اللي فتحتيها شو بتقول؟
1: كمان عم يطلبوا منا موضوع مايا، أهلا بمايا، عم تطلب منا مطلوب نحكي عن الغربة وضغوطاتها وتأثيرها على الحياة بالبيت، فهيدا كمان طلب كتير مهم وإن شاء الله منتناوله بحلقاتنا المقبلة.
0: خلينا ننتقل سريعا لقصة وعبرة ونسمع القصة من إيمان، ومعنا بالستوديو فضيلة الشيخ هيثم الشعار.

0: يقول أحدهم: اعتاد الأب أن يتصل بابنه المغترب كل صباح في تمام الثامنة فقط ليسأله هل أكلت جيدا؟ وكان الابن أحيانا يشعر بالضيق من تكرار السؤال ويقول: يا أبي، أنا شاب كبير وأعرف كيف أدبر أمري. بعد وفاة الأب أصبح الابن يستيقظ في الثامنة صباحا وينظر إلى هاتفه الصامت، لم يعد أحد يسأله ذلك السؤال البسيط. قال الابن وهو يبكي: كنت أظنه يسأل عن طعامي فقط، ولم أدرك أنه كان يتأكد أيضا أنني بخير ولم يصبني مكروه لكي يطمئن ويستمر في نهاره. الآن أنا آكل أغلى الأطعمة لكنني كأني أشعر بجوع لا يشبعه إلا صوت أبي.
1: لنحكي أكثر عن هالقصة المؤثرة جدا. بيسعدنا نستضيف في الاستوديو فضيلة الشيخ هيثم الشعار. لك وينك يا زلمة؟ أين أنت؟
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. يسعد صباحك، يسعد صباح المستمعين.
0: أهلا وسهلا.
2: وإني أنا مشتاق،
1: أنا مشتاق
2: مشتاق لصباح المعرفة، وخلص إن شاء الله تعالى بقى ما منغيب بقى هيك
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أما تعليقا على هالقصة المؤثرة يلي إذا نتأمل فيها، فجانب الحنية والعطف وجانب الاهتمام أخذوا الوالد، أخذوا الوالد، فهو الولد هون بنعمة عظيمة هو لم يدركها، بنعمة كتير كبيرة إنه والده مع كونه هو صار مثل ما عم بيعبر بالغ وراشد، لكن بعده في حنان في عاطفة. فمثل ما بيقولوا كثير من النعم لا تدرك إلا بعد فقدها. لكن لما بعتولي القصة يا أخي علي، يا أستاذ علي ويا أستاذ إيمان، تذكرت حديث للنبي عليه الصلاة والسلام جعله الإمام البخاري في مصنف خاص اسمه الأدب المفرد. ليش اسمه الأدب المفرد؟ يعني أفرد موضوع الأدب بكتاب خاص فيه، مش هيك اسمه الأدب المفرد. طب شو هو الأدب؟ الأدب تعريف ما يحسن من القول والفعل. شو الأحسن؟ الأقوال والأفعال. ذكرت حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الموضوع، بل بالأحرى كيف المنهج النبوي الصحيح بهيك أمر. إذا نطلع هون، الوالد راكد على الولد، لكن بحقيقة الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة: رغم أنفه، كررها، ثم رغم أنفه، كررها، ثم رغم أنفه. وهذا تعبير يفهم يعني قديش خسران يلي حيجي بالوصف التالي. نعم. ماذا قال الرسول؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. يعني خسران خسارة كبيرة جدا يلي أبو وأمه أو أبو أو أمه كبروا عنده فما كانوا سبب لدخول الجنة. شو يعني؟ يعني فرط وضيع وأنقص من البر اللي هو سبب لغفران الذنوب، للسعادة الدنيوية، للسعادة الأخروية. عنده باب خير عظيم جدا، هو بر الأب، هو بر الأم، هو بر الأبوين، ضيعوا بسبب غفلة. قد تكون الغفلة راجعة على موضوع من المواضيع اللي هلأ انذكرت قبل شوي، غربة وما شابه. قد تكون الغفلة بسبب انشغال بالعمل، بالزوجة، بالأولاد. لكن بما أنه صباح المعرفة هو الهدف منه هيك نذكر بعض بالمنهج النبوي القويم، ونذكر بعض بالأمور اللي هي تعيننا على أمر الآخرة، ونذكر بعض كيف ينبغي نكون مع بعض. هذا الحديث ينبغي الواحد هيك يحطه بين عيونه لحتى ما يفوت على حاله فرصة دخول الجنة، غفران الذنوب، بسبب انه هو كان بار بأبيه وأمه. حرج عيده. النبي يقول: رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه. فسأله الصحابة: من يا رسول الله؟ مين هيدا اللي هالقد خسران؟ من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما. يعني حتى الأمر قد يحصل واحد بواحد، يعني قد لأنه أمه اللي كبرت فكان بارا بها تكون سبب بدخوله الجنة، ما شرط اثنان. ماذا قال النبي؟ فلم يدخل الجنة. شو يعني؟ يعني ما كان هيدا السبب حتى يدخل الجنة من غير سابق عذاب. فهل أدي أمر بر الآباء والأمهات هل أدي عظيم؟ وسبحان الله، يعني هذا تعلمناه بالشرع بس أيضا مشاهد. بر الآباء والأمهات سبب من أسباب السعادة الدنيوية اللي هي الرزق الواسع والراحة والطمأنينة بهاي الدنيا. طب شو بده بعد الواحد؟ مرتاح باله في هذه الدنيا وعم بيعمل العمل يلي لأجله أو الذي به إن شاء الله تعالى تغفر ذنوبه فيدخل الجنة مطمئنا.
3: نعم.
2: أنا هيك حبيت يعني حبيت ضوي بس على هذا الحديث لأنه لما سمعت القصة شفت الدور معكوس. نعم الأباء يرحمون أبنائهم بس شرعنا أمرنا وحثنا ونبينا أمرنا وحثنا نحن نقبل على أبينا على أمنا على كليهما، على أبينا الأعلى جدنا يعني
3: نعم.
2: على أمنا الأعلى على ستنا، هو لنا الحقوق. ويعني هيك بعبارة تانية لطيفة خي مهني لو مهني موجودين نحن ما كنا موجودين.
3: صحيح.
2: مهني
3: صحيح.
2: مهني يعني هني الأصل، هذا شرعنا هذا ديننا. أسأل الله تعالى لي ولكم أن لا نكون مقصرين في حق أي واحد من آبائنا وأمهاتنا. بذكر بآية
3: آمين.
2: بذكر بآية يقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. بالتفسير بيذكروا عدة أوجه لكن في وجه بيذكروا الإمام النسفي أنه اللي هن بيهربوا من بعض الذين يفرون من بعضهم هم المقصرون في الحقوق. عم بيطلع فيه هيك يوم القيامة قصر معه في حقه في كذا وفي كذا هربا منه ما قادر يفرجي وجهه. ليش؟ لأنه قصر
3: حتى ما يطالبه.
2: نعم حتى
3: سبحان الله
2: إذا نحكي بالمطالبة بيذكروا بهذا الموضع أن الولد يقول لأبيه إذا قصر في تعليمه علم الدين فتاه الولد وضاع وضل يقول له ضيعك الله كما ضيعتني. هيدي الآية، هيدي الآية ينبغي كمان تبقى بين عيون كل واحد منا. معناته إذا ما قصرنا مع بعض ما بنهرب.
1: نعم.
2: لا الواحد يهرب ويخاف طالما هو أدى حقوق الله. وبالختام ليؤدي حقوق الله يا علي شو بده يعمل؟ يتعلم علم الدين.
1: أكيد.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
3: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هيثم الشعار، مشكور.
2: جزاكم ربي خيرا، شكرا لكم.

0: بدي واجه تحية ل لحظة شوي ليش راح طيب دم راح الاسم فجأة من راسي بتصير كمال مالي حبيبي. هادي عزو عم بقول كان عم بيشارك بسؤال اليوم قال المشاركة لأنه هي شريكة حياتك شاركوا بعضكم بأغلب القصص. كمان في حدا كان عم بقول أنه هو ما كان سامع بشي يسمى الصمت العقابي بس يعني شريكه يعني هي عم تقول شريكة بإصامة 7 أشهر و17 يوم بلا رد.
1: اف هالقد؟
0: ايه هالقد؟ في منهم هيك
1: تأنه
0: كمان تحية للست لميا مرعي. اوكي
1: اوكي بدي اذكر بالبرنامجنا لليوم في عنا عدة برامج عديدة ومتنوعة بنصحكم انكم تتابعون. البداية حتكون مع زميلتنا رولا مكداشي بسمة امل اليوم بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت. الموضوع جدا مهم تعليم مهني ام اكاديمي بدنا نحكي عن المهنيات. ضيف الحلقة الاستاذ عمر فوال مدير معهد الثقافة للدراسات التقنية في طرابلس. كمان بدي اذكركم ببرنامج زميلتنا مرفت قمند حكي مفيد بتمام الساعة 11 صباحا بتوقيت بيروت. وأيضا وأيضا برنامج حكاية منك البيت مع زميلي روبا برجاوي وحلقتها اليوم بتمام الساعة 3:15 ظهرا. وعنوان حلقتها لليوم سمعتك بس ما فهمتك.
0: بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:48 العصر 34 المغرب 7:35 والعشاء الساعة 9 وقتنا خلص. بتجدد الموعد بكرة الساعة 7:15 الصبح بدويت بيروت إيمان عند شيء.
1: الآية التي ذكرت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. بارك الله فيكم ملتقنا يتجدد بكرة الخميس بإذن الله. أستودعكم الله.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة، بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد.
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة، بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
0: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
8: محمد نوره الهادي من الظلم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
10: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
9: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال، البقاع وبعلبك، من الجمعة إلى الاثنين، من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب، من 2 إلى 5، من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
11: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب.
12: يا رسول الله،
9: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
0: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، هذا من تفسير القرآن العظيم على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا تفسير سورة الزمر، وهذه الحلقة الثالثة. ننوي التقرب إلى الله تعالى في ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث، أي أحسن ما يتحدث به، كتابا قرآنا من الله تعالى إلى عباده، متشابها يشبه بعضه بعضا في الصدق والبيان والوعظ والحكمة والإعجاز وغير ذلك. مثاني جمع مثنى بمعنى مردد ومكرر، لما ثنى من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه، وذلك للتقرير والتأكيد. تقشعر أي تضطرب وتتحرك، منه جلود الذين يخشون ربهم، المعنى أنهم إذا سمعوا بالقرآن وبآيات وعيده أصابتهم خشية تقشعر منها جلودهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي إذا ذكرت آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم وزال عنها ما كان بها من الخشية والقشعريرة. ذلك إشارة إلى الكتاب، وهو هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، وهو من علم منه اختيار الاهتداء. الله تعالى هو الذي يخلق الاختيار وفعل العبد، العبد لا يخلق بل يكتسب فقط. لذلك قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون، وقال هل من خالق غير الله، فلا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله، سواء كان حجما جسما فعلا عملا خيرا شرا كفرا إيمانا، كل ذلك بخلق الله تبارك وتعالى. ومن يضلل الله بخلق الضلالة فيه فما له من هاد إلى الحق. ثم قال الله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، كمن أمن العذاب، وهو استفهام بمعنى النفي، فحذف الخبر لوضوح المراد، وسوء العذاب شدته، ومعناه أن الإنسان إذا لقي مخوفا من المخاوف استقبله بيده وطلب أن يقي بها وجهه، لأنه أعز أعضائه عليه. والذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه، فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخاوف بغيره، وقاية له ومحاماة عليه. وقيل للظالمين، تقول لهم خزنة النار ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون، أي كسبكم. ثم قال الله تعالى كذب الذين من قبلهم، من قبل قريش، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من الجهة التي لا يحتسبون ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها، فأذاقهم الله الخزي، الذل والصغار. كالمسخ والخسف والقتل والجلاء، وهو إخراجهم من أرضهم ونحو ذلك من عذاب الله. في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون، لو كانوا من أهل العلم والنظر والتدبر لعلموا ذلك واعتبروا به وآمنوا. ثم قال الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي وصفنا في هذا القرآن من كل ما للناس به حاجة من أمور دينهم ومصالح دنياهم مثلا، لعلهم يتذكرون، أي ليتعظوا فيؤمنوا ويطيعوا. ثم قال الله تعالى: قرآنا عربيا، أنزلناه بلسان العرب ليفهموه ويعلموا حسن نظمه وصواب معانيه، غير ذي عوج، مستقيما بريئا من التناقض والاختلاف، لعلهم يتقون، الكفر وما توعد الله به الكافرين من العذاب. ثم قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، متنازعون ومختلفون، ورجلا سلما، ذا سلامة، لرجل أي ذا خلوص له من الشركة، هل يستويان مثلا، المعنى هل تستوي صفاتهما وحالاهما؟ الحمد لله الذي لا إله إلا هو على التخصيص بالتوحيد، بل أكثرهم لا يعلمون توحيد ربهم فيشركون به غيره. مثل الكافر ومعبوديه بعبد اشترك فيه شركاء بينهم تنازع واختلاف، وكل واحد منهم يدعي أنه عبده، فهم يتجاذبونه ويتعاورونه، أي يتناوبون عليه في مهن شتى، وهو متحير لا يدري أيهم يرضي بخدمته وعلى أيهم يعتمد في حاجاته، وممن يطلب رزقه وممن يلتمس رفقه، فهمه شعاع أي منتشر متفرق، وقلبه أوزاع أي مشتت. ومثل المؤمن بعبد له سيد واحد، فهمه واحد وقلبه مجتمع. ثم قال الله تعالى: إنك ميت، أي يا محمد إنك ستموت، وإنهم ميتون، سيموتون، لأن آجال الجميع منقضية منقطعة، وبالتخفيف من حل به الموت، كانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم موته، فأخبر أن الموت يعمهم، فلا معنى للتربص وشماتة الباقي بالفاني. ثم إنكم، أي إنك وإياهم، يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت فكذبوا، واجتهدت في الدعوة فلجوا، أي تمادوا في العناد وأصروا عليه، ويعتذرون بما لا طائل تحته، أي لا نفع فيه ولا فائدة. تقول الأتباع: أطعنا سادتنا وكبراءنا، وتقول السادات: أغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون. ثم قال الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله، لا أحد من المكذبين أفحش ظلما ممن افترى عليه بإضافة الولد والشريك له، وكذب بالصدق، بالأمر الذي هو الصدق بعينه، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه لما سمع به من غير وقفة لإعمال روية، أي فكر وتدبر أو اهتمام بتمييز بين حق وباطل، كما يفعل أهل النصفة، أي المنصفون فيما يسمعون. أليس في جهنم مثوى للكافرين، أي لهؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق، وهو استفهام بمعنى التقرير، أي هذا جزاء وقع لهم باستحقاقهم، يقيمون فيها خالدين. ثم قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بالحق وآمن به وأراد به إياه ومن تبعه. فلذا قال الله تعالى أولئك هم المتقون. وروي أن الذي جاء بالصدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به المؤمنون، لهم ما يشاءون عند ربهم، أي ما يشتهونه من أنواع النعم في الجنان التي أعدها لهم، ذلك جزاء المحسنين في اعتقادهم وأعمالهم. ثم قال الله تعالى ليكفر الله عنهم، يسر الله لهم الإحسان ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، هو كفر أهل الجاهلية ومعاصي أهل الإسلام. والتكفير يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل الوجوه، كما أن الجزاء بالأحسن يدل على حصول الثواب على أكمل الوجوه، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إضافة أسوأ وأحسن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل، فمعنى أسوأ الذي عملوا أي السيء الذي عملوا، وكذا بأحسن الذي كانوا يعملون أي بالحسن الذي كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، كيد المشركين من أن ينالوه بسوء، وهو استفهام على معنى التقرير، لأن جوابه بلى، ويخوفونك بالذين من دونه، بالأوثان التي اتخذوها آلهة من دونه. وذلك أن قريشا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا، وإنا نخشى عليك مضرتها لعيبك إياها، ومن يضلل الله فما له من هاد، يهديه إلى الرشاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، ومن يوفقه الله للإيمان به والعمل بكتابه فما له من مزيغ يزيغه عن الحق إلى الكفر. أليس الله بعزيز، بغالب منيع، ذي انتقام، ينتقم من أعدائه. وفيه وعيد لقريش ووعد للمؤمنين بأنه ينتقم لهم منهم وينصرهم عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حسن الحال والعافية وحسن الختام. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: معرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
2: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو غيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669.

0: 076-616-669.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
3: سماك كومباني،
4: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
3: سماك كومباني.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى رئيس لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي يزور لبنان اليوم، حيث ينظر إلى زيارته ولقاءاته المرتقبة مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، على أنها محاولة أمريكية لانتشال المفاوضات من تعثرها وإجبار العدو الإسرائيلي على التراجع عن تصلبه، ما يتيح بتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات. وصباح اليوم استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، وجرى عرض لآخر المستجدات. ويأتي ذلك في وقت يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب غير آبه بالمفاوضات مع السلطات اللبنانية، وقد نفذت قوات العدو ليلا تفجيرين كبيرين في بلدة حداثة، بالإضافة إلى تفجير ضخم في بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل. صحيا، يعقد قبل ظهر اليوم اجتماع تنسيقي موسع بين وزيري الصحة العامة ركان ناصر الدين والعمال محمد حيدر في حضور المدير العام لوزارة الصحة العامة وئام أبو حمدان والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي لمتابعة البحث في آليات التنسيق والتكامل في موضوع التغطيات الاستشفائية والدوائية وضمان استمراريتها بما يحفظ مصلحة المواطنين المرضى في وزارة الصحة العامة. دوليا، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لا يثق بإيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مشددا على أن بلاده في موقف جيد للغاية. وأوضح ترامب أنه غير طائرته في تركيا بناء على تعليمات جهاز الخدمة السرية والجيش الأمريكي، لافتا إلى أنه يواجه الكثير من التهديدات شأنه شأن أي رئيس حاسم. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في إحاطة صحفية اليوم إن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا إلى 240 قتيلا بحسب أرقام أعلنتها السلطات المحلية، وخلف الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر دمارا في أجزاء من غرب كولومبيا ومساحات واسعة في مناطق زراعة البن. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن،

أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48.

0: 90.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: تعليم مهني أم أكاديمي؟ أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجنا بسمة أمل، منطلع عليكم مع أمل كبير وبسمة أكبر.
1: وفي وسلام عيلي وفرحة يا سلام يا عيني على الغرام.
0: تحيات رولا لكم خلال هالفترة، ودايما منطلع عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز اف ام.
2: ياما في قلوب عم بتدوب هالإذاعة اللي دلت عأحلى دروب.
0: ترحب كبير بكل مشاهدينا الحارفون عبر قناتنا على اليوتيوب، نحن بانتظار مشاركتكم لليوم وأراءكم حول الحلقة. هل التعليم الأكاديمي هو الطريق الوحيد نحو النجاح؟ أم أن التعليم المهني يمكن أن يكون خياراً واعداً لمستقبل أبنائنا؟ ما الفرق بين المسارين؟ وأيهما يناسب قدرات الطالب وطموحاته؟ في حلقتنا اليوم من بسمة أمل نسلط الضوء على التعليم المهني والتعليم الأكاديمي لنكتشف أن لكل منهما طريقا وفرصا نحو النجاح. تعليم مهني أم أكاديمي؟ تابعونا لنعرف أكثر. أصدقائي، مع عنواننا لليوم تعليم مهني أم أكاديمي، بدنا نعرف أكثر عن هذا الموضوع ونخوض فيه أكثر مع ضيفنا الكريم أستاذ عمر الفوال، مدير معهد الثقافة للدراسات التقنية في طرابلس التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر.
3: أهلا بكم، بارك الله فيكم وشكرا على هالاستضافة الحلوة.
0: نقول لك الحمد لله على السلامة، واصل من طرابلس.
3: الله يسلمك.
0: الله يعطيك العافية.
3: كانت ميسرة.
0: الحمد لله. أهلا وسهلا فيك، نورتنا.
3: شكرا.
0: منبلش نحن وياك استاذ عمر، منحكي اول شيء كيف كانت بدايه التعليم المهني بلبنان؟
3: هلا بحسب يعني الاستطلاعات اللي اخذتها سنه 1905 بيقولوا بلش التعليم المهني في لبنان، وكان باشاره من السلطنه العثمانيه
0: ما شاء الله.
3: فبدا بهالوقت. هلا عبر السنوات تطور بالاربعينيات الدولة سلطت الضوء على التعليم المهني، فصار موجود بالمناطق، يعني بدأ وجود مهنيات رسمية بالمناطق اللبنانية. هو بلش ببيروت بمهنية
0: بديتوا من عنا، يعني
3: من عنكم شو بدنا نعمل. الأساس بيروت العاصمة. بلش بمدرسة الصنائع والفنون بسنة 1905 تأسست. من ثم الدولة اللبنانية عملت بباقي المناطق مهنيات رسمية. اتطور الموضوع بالستينيات، ففتنا على فات التعليم الخاص على المهنيات. فصار عندنا أنظمة وقوانين تبع التعليم المهني في لبنان رسميا للتعليم الرسمي والخاص، يعني صار في عنا مهنيات خاصة ومهنيات رسمية، والدولة يعني صار هذا الشق يعني اهتمت فيه وصار مقونا ومنظم وله يعني إجراءاته
0: له دوره ما شاء الله. هلا منلاحظ كمان بالحلقة إن شاء الله تعالى. كيف منعرف التعليم المهني؟ شو الفرق بين التعليم المهني والتعليم الأكاديمي؟
3: إذا بدي اختصر بكلمتين ومنحكي، هو دمج بين المعرفة والتطبيق. يعني التعليم المهني دمج بين العلم المعرفة والتطبيق، يعني مثل الطائر بجناحين معرفة وتطبيق. هلأ يتميز عن الأكاديمي أنه التعليم الأكاديمي المعظم فيه نظري، المعظم فيه معرفي. بعض الطلاب ما بيرغب التعليم النظري أو التعليم اللي ما بيشعر فيه أحياناً أنه وين تطبيق هالشي.
0: بده يطبق.
3: أنا بسمع، يعني كنت مطلع يعني كمان على التعليم الأكاديمي، وبسمع من بعض الأهالي ومن الطلاب، بسمع يعني بالتعليم الأكاديمي أحياناً البعض بيسأل أنه بيكون مادة ما بيرغبها. مادة منه هالقوي فيها، بيقول له وين الاستفادة منها هيدي مثلاً، أعطوني تطبيقها هلأ. أكيد المواد اللي عم تتاخد لها فوائد، لها منافع. صح. لا شك، لكن التعليم المهني بيسلط الضوء على التطبيق أكثر. التعليم المهني هو خيار سريع للي بده يتخصص.
0: نعم.
3: يعني في ناس اعتبرت حالة من عمر المتوسط، من عمر الثانوي، من عمر السيكوند، أنه أنا انحسمت خياراتي،
0: بدي حول مهني،
3: انحسمت خياراتي، أنا بتخصص بهالموضوع، بيعتبر حاله أنا مني مضطر أنطر 5 سنين لبلش اتخصص. فإذا كان شيء متاح أنه أنا اتخصص من عمر 13 سنة بما أحب وبما أنا قررته، فالمهني فتح له هالمجال أنه يتخصص بوقت أبكر، وبالتالي الدخول إلى سوق العمل أبكر. يعني بمعنى إن شاء الله بالكلام، بعض البكالوريا طلاب المهني بيشتغلوا.
0: نعم.
3: بيشتغلوا. نعم. بيشغل مرتب يعني.
0: نعم. لأنه عم يطبقوا كمان،
3: عم يطبقوا، صاروا 5 سنين،
0: صاروا أسهل أن يفوتوا على سوق العمل.
3: صح، هي هيدي النقطة كمان بتميز المهني، سرعة الدخول إلى سوق العمل. يعني الطالب الأكاديمي ليخلص ليفوت على الجامعة يعني 23 ليبدأ العمل.
0: نعم.
3: طالب المهني يعني أنا عندي
0: قادر يفوت قبل.
3: على في شخصيات خلال الدراسة بتروح يعني اللي حبها
0: لهالمهنة
3: بتفوت وبتشتغل.
0: أيوة.
3: وبتشتغل.
0: ما شاء الله. كتير من الناس بيظنوا أنه الطالب الضعيف أكاديميا بيتم توجيهه إلى التعليم المهني، شو رأيك بهالموضوع؟ وإمتى بيتم يعني تحويله للطالب الأكاديمي إلى المهني؟
3: هلا هذا موضوع بحب أحكي فيه صراحة، لأنه وأنا يعني بينبسط الواحد أنه طريقة تفكير المجتمع اللبناني تغيرت.
0: نعم.
3: يعني من أكثر من 10 سنين المجتمع اللبناني، جزء منه يعني، كان بيحكي بالطالب المتعثر، الطالب يعني بيعبر تعبير ما بحب عبره، الطالب الفاشل بيقولوا،
0: أو الضعيف مثلا،
3: أو بيقولوا الضعيف، أو اللي هو بيقولوا هذا، بعته مهني.
0: نعم.
3: حطه مهني. تغير المفهوم من 10 سنوات لأسباب. شو هي هيدي الأسباب؟ أول شيء الدولة عملت قوانين ريحت الأهل، ريحت الطالب، وبتتمثل أنه الطالب المهني بيخلص بكالوريا بيقدر يفوت على الجامعة اللبنانية بكثير من فروعها، وبيقدر يفوت على الجامعات الخاصة بفروع أكثر. يعني كان من قبل يقول أنت بدك كفي مهني حتنتقل على التقاس، فأنت ما حتفوت على الجامعة.
0: نعم.
3: بيكون رغبان ابنه أو هو الطالب نفسه رغبان يفوت على الجامعة، فالدولة يسرت هالأمر. يعني من سنوات صار بيقدر الطالب يفوت، خلص مهني بكالوريا. هو صار يعني حتى بعض طلابنا اللي كانوا بالأكاديمي وكان مع رفيقه انتقل على المهني، رجعوا التقوا على نفس المقاعد بقلب الجامعة. فهذا سبب من الأسباب يعني. نعم.
0: بدي كمان أنا أحكي شغلي، لما فت أنا على الجامعة كنت أكاديمي مدرسي، خلصت وفت على الجامعة.
3: نعم.
0: لما فت على الجامعة التقيت برفيقة زميلة لقلي بقلب الجامعة كانت مهني، فلما فتنا سنة أولى أنا بالنسبة لقلي كان شيء جديد تماما. فتت استغربت كتير الاختصاص أول شهر شهرين، بينما اللي كان جاي مهيئة من المهني لهيدا الاختصاص.
3: صح.
0: كانت هي بكل سهولة عم تقدر تفهم وتستوعب المواد وتقلع مع الدكاترة معهم. فهون شوي كمان بيميز المهني أنه هو مؤهل لهيدا الاختصاص أكتر من الأكاديمي، لأن
3: صح.
0: الأكاديمي ما دخل بعد هيدا المجال.
3: صح، يعني بيكون ما أقل من 3 سنين عم يهيئ حاله للدخول لهالمجال.
0: نعم.
3: فبيكون فايت مرتاح، فايت مطبق هالشي اللي عم ينحكى.
0: نعم.
3: وهذا كمان اللي حكيتي يعني مشاهد عن طلابنا، يعني بيجوا لعنا بعد ما فاتوا على الجامعات بيقولوا لنا، حتى نحن يعني بالمهنية ونحكي إن شاء الله لما نحكي عن معهدنا نعطي أشياء تعطى في الجامعات، ما بنكتفي بالقدر اللي هو خصصته الدولة للمهنية.
0: نعم. هنتوقف مع فاصل ومنعود لبرنامجنا
3: إن شاء الله. بارك الله فيك.

0: ونعود لكم مستمعينا ومع برنامجنا بسمة أمل. وأستاذ عمر الفوال أهلا وسهلا فيك مجددا. بما أنه عم نحكي عن المهني وعن الأكاديمي، شو الاختصاصات المهنية الأكثر طلبا في سوق العمل اليوم؟
1: سوق العمل صار كبير، صار داخلي وصار خارجي. يعني نحن بنحكي، إذا بنحكي بالأمور المتعلقة بأمور الطبية، المهني فات على معظم هذه الاختصاصات، سواء تقني الأشعة، الممرض، المختبر وما أشبه ذلك، حتى أمور التكنولوجيا، أمور المحاسبة، أمور المعلوماتية، حتى أمور الهندسة ببعض اختصاصاتها موجودة أيضا في المهني. فهلأ يعني سوق العمل طالب الكل، لذلك المهني موجود في كل الاختصاصات، بيكون مؤهل الشخص وعنده خيارات أنه أنا وين بدي أتخصص.
0: ما شاء الله. هل هناك من إمكانية دخول الطالب متخرج من البكالوريا الفنية إلى التعليم العالي بالجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة بحسب قانون التعليم اللبناني وفق المسالك المحددة مسبقا؟
1: صح، هذا الشيء اللي شجع الناس تفوت على المهني أكثر، أنه صار يفوتوا على الجامعة اللبنانية. يعني صار بتقبل الجامعة اللبنانية طالب المهني يفوت لعندها ضمن أكيد مسار قانوني. يعني بيقولوا يعني اللي هو دارس هيدا الاختصاص بيطلع له يفوت على هيدي الجامعة وهيدي الجامعة وهيدي الجامعة وهيدي الجامعة، بس بشكل عام يعني بيقدر يفوت على أغلب الجامعات اللبنانية. هلأ الفرصة متاحة أكثر

0: هذه كلها تطمينات.
1: بيبعتوا لنا بدهم إفادات من المهنية، طلبوهم منهم الجامعة مكان العمل طلبة. طالما عم ياخذوا من عنا إفادات معناتها هذا معتبر في الخارج. وحتى في ناس بيكون يعني بتعرفي أحيانا بعض المجتمع عنا بينطب لآخر لحظة، فبيكون قايل لي اليوم بدي هيدي الإفادة لأنه بتروح علي الترقية أو بيروح علي التثبيت بهذا العمل أو بهذا الشغل. يعني هي عم تكون طريق للعمل في الخارج يعني معترف بها، فأكيد منطمن. وأكيد يعني كمان الدولة هي اللي طمنتنا بهالموضوع بهيدي المعادلات الرسمية.
0: نعم ما شاء الله. حتى نطمنهم أكثر كمان بنحكي اليوم عن معهد الثقافة في التعليم المهني التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. هذا المعهد الكبير بدنا نستوضح منك كمدير لهالمعهد هذا بداية عن تاريخ تأسيسه، أهدافه، طريقة التدريس فيه، حتى هيك كمان نعطيهم دعم أكثر للمستمعين والمشاهدين.
1: نعم، معهد الثقافة رسميا كمعهد ثقافة تأسس بال 2012. هلأ كان موجود قبل تحت مسميات أخرى، كمعهد ثقافة بلشنا 2012.
0: 14 سنة ما شاء الله.
1: ليش معهد الثقافة؟ ليش أنشئ؟ حاجة المجتمع اللبناني. الحاجة بالمجتمع اللبناني، ما فينا يعني ما بيقدر الواحد يغمض عيونه عن حاجة المجتمع للشق المهني. وهذا حرص جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية على مواكبة المجتمع وعلى أنه تلبي حاجات المجتمع سواء بالشق الأكاديمي المهني الجامعي. فلذلك كانوا حريصين أنه يفتحوا، نعم بدنا نفتح مهني،
0: نعم.
1: وبدنا نتلقى هالأشخاص، خاصة أنه يعني بآخر تقارير أكثر من 100,000 طالب عنا بلبنان بيدخلوا على المهنيات.
0: نعم.
1: طيب هيدول ما فينا نغض النظر عنهم، لذلك نعم فتحنا المهني والحمد لله. هلا حيظهر عنكم تألقنا في المهني والحمد
0: نعم.
1: لله.
0: هلا حنحكي أكثر كمان عن هالموضوع.
1: نعم.
0: شو أكثر اختصاص عندكم كان هيك متميز بالمعهد؟
1: هلا نحن اختصاص المحاسبة والمعلوماتية، يعني خلينا نسميه دبل مانجر المحاسبة والمعلوماتية. ركزنا عليه كتير بالمهنية لأسباب. السبب الأول، إذا بتطلع في سوق العمل، نحن هلأ بسوق العمل
0: في يعني طلب عليه كتير.
1: الواقع طلعي المحلات من صغيرة لكبيرة.
0: نعم.
1: المؤسسات يعني حتى يعني أنا بعطي مثال بالطرابلس، سوق الخضرة، سوق الخضار، يعني سوق الخضرة اللي بيبيع بالجملة. لا يوجد محل منهم إلا وعنده محاسب.
0: نعم.
1: وبتقاضى أجر كبير بطرابلس، لأنه بعد ما جربوا يدخلوا هذا الاختصاص على هالشغل تغيرت النتائج عندهم، تغيرت الأرباح، انضبطت المؤسسة.
0: صح انضبطت. صار بيعرف حاله قديش عنده أرباح.
1: صح.
0: صار بينتبه لموضوع الهدر، انه ما يكون
1: صح.
0: في عنده تكاليف زياده ومصاريف زياده، وبالمقابل ما عم بيقدر يطلع شيء.
1: صح.
0: هذا كله بده ضبط.
1: هذا كقسم محاسبه. هلا قسم المعلوماتيه اللي ماشي معه بالتوازي، بتعرفوا هلا المجتمع تكنولوجيا.
0: نعم.
1: فلذلك موضوع المعلوماتيه كتير مطلوب. كمبيوتر هون وبرا، يعني عم يطلعوا من عنا لبرا عم يكونوا مرتاحين بهذا الاختصاص.
0: شو العمر اللي عم تنتسب للمعهد؟
1: هلأ بالنسبة للأعمار نحن من 13 سنة، يعني بما يعد تامن، بسموه البيبي، تامن وطلوع ل 18 سنة إلى البكالوريا، إلى أي تخرج من 13.
0: نعم.
1: ل 18.
0: كيف بتوجه الطالب لاختيار الاختصاص؟
1: هلأ نحن منركز أكثر على اختيار اختصاصه ما بعد المهنية، يعني هو جاي لعنا ومقرر.
0: نعم.
1: جاي لعنا وعارف حاله وين جاي، لكن بعد البكالوريا عنا عدة إجراءات بنعملها، من ضمنها الأساتذة صار عندهم خبرة بسوق العمل، مواكبين، بيوجهوا الطلاب بالجامعة وين بده يروح، أو إذا بده يكفي مهني كمان تأس وين بده يروح. عملنا شغل حلو كتير مع جامعة الجلوبل، خاصة هيدي السنة يعني كان عندهم شيء متميز.

0: ابلكيشن بيمشي بيحط الشخص فيه كل معلوماته، واخر شيء بيطلع انه ماذا الانسب لك او انت حسب توجهك وين مطلوب تروح.
1: نعم.
0: استقبلنا عدد كبير من الجامعات ورحنا على جامعات، يعني اجتنا دعوة على جامعات، نحن منفتحين منا مغلقين على بعض أبدا.
1: نعم.
0: لذلك توجهنا لبعض الجامعات واستقبلنا وفود من جامعات لحتى يكون الطالب عنده واضحة الصورة قدامه تماما بعد البكالوريا أنا وين بدي أروح. هذا خلال السنوات، يعني حتى ما ننطر لآخر سنة فقط.
1: نعم.
0: من قبل من البكوان، يعني من السنة اللي قبله بيكونوا على دراية بهالأمر.
1: أيوة. كيف كانت النتائج بالشهادات الرسمية؟
0: هلا هذا الشيء اللي أنا بدي ضوي عليه كتير.
1: نعم.
0: إذا كان جاهز فيديو
1: يلا
0: نسمعه قبل
1: طالبي.
0: ومنحكي إن شاء الله بالتفاصيل بعد.
1: هنسمعه سوا.
2: ما كان طموحنا ننجح وبس، كنا بمنافسة حقيقية لنحقق نتائج بالامتحانات الرسمية أعلى من نتائج دفعة السنة الماضية يلي حققوا أكثر من 5 مراتب على صعيد لبنان والشمال، ونحنا كان بدنا الأكثر، وهيدا الشيء منه صعب وجديد على معهد.
1: ما شاء الله حلو.
0: هلا هي
1: بكل حماس كمان طالبية،
0: بكل حماس وكتير مقهورين ما قدموا شهادة.
1: أيوة.
0: لأنه حأحكيك شوي عن السنة الماضية، هلا نحن السنوات اللي قبل كان عنا علامات متميزة، غالبا عم نكون المراتب الأول على الشمال وعلى
1: الله.
0: لبنان. بدي خص بالذكر هيدي السنة الطالب هادي سمحان نال المرتبة الأولى على الشمال والخامس على لبنان.
1: ما شاء الله.
0: الطالب
1: حلو.
0: أمير يوسف نال المرتبة الثانية. الطالبة ريان فلاح المرتبة الثالثة على الشمال. يعني قالوا لي التلاميذ ما مخلين لمهنية تانية شيء. الطالبة دانا مشلوش المرتبة الخامسة على الشمال.
1: ما شاء الله.
0: الطالب هادي الحموي المرتبة السادسة على الشمال.
1: بسم الله عليكم. يعني.
0: ضمن على صعيد لبنان الخامس السادس السابع على لبنان.
1: المراتب الأولى عم تنزل فيها.
0: هلا هذا الفوج لما كنا عم نحكي معهم ببداية السنة قلت لهم خدنا 6 محلات بالمراتب الأولى.
1: نعم.
0: على الشمال هذه السنة، طالب منكم هالسنة 10 محلات. ما بدنا حدا يخرقنا.
1: بعد بدي لك بدنا 10 محلات إن شاء الله. الله ييسر.
0: إن شاء الله السنة المقبلة منكون على
1: كله بجهودكم وتعبكم معهم كمان أكيد، وتعب الأساتذة الكرام. تحياتنا لألهم.
0: الكادر التعليمي بوجه لهم تحية كبيرة، يعني لهم الفضل الكبير بهيدا الشغل، وهلأ بنحكي إن شاء الله
1: بين شرح ومتابعة مع الطلاب.
0: حقيقة هن حتى مواكبين للتطور، مواكبين للشرح. يعني مرة بتذكر حادثة، نحن بننزل على الملعب ككادر إداري وكادر تعليمي منكم نتمشى مع الطلاب يعني. فمرة سألت عن معلمة ما لقيتها. سألت من حدا، قلت لهم طلعوا على الطلاب يشوفوا لي حدا بالصف. لقيت جامعة 6-7 طلاب طالبين انه يتقووا، عم تعطيهم خصوصي.
1: ما شاء الله.
0: عم تعطيهم خصوصي مجاني.
1: هذا بوقت فراغة.
0: بوقت فراغة يعني.
1: وقت راحتها يعني.
0: وقت الأكل، وقت الشرب.
1: نعم.
0: وقت الراحة. يعني هن حقيقة سابقيني بخطوات لمصلحة الطلاب. وهذا أكيد هذا الشغل منه يعني هذا النتيجة لابد من هيك تعب موجود.
1: نعم.
0: بالشهادات الرسمية نحن بداية الأمر كان النظام أنه نخلي لهم أسبوع. نخلي لهم 10 أيام يدرسوا هن. بآخر سنوات غيابنا الطريقة لآخر يوم هن معنا.
1: ما شاء الله.
0: لآخر يوم هن معنا. لذلك أثمر هالشي الحمد لله.
1: صحيح.
0: مراتب أولى من دون منازع على الشمال وعلى لبنان.
1: الله يعطيكم العافية.
0: بدي ألفت نظر عدد المؤسسات بلبنان منه قليل. يعني عم نحكي نحن بآخر إحصاء بال2019 كانوا قريب 170 مؤسسة مهنية رسمية وقريب 400 مهنية خاصة.
1: ما شاء الله.
0: لتنال الرابع على لبنان.
1: نعم.
0: منا كلمة بالتن.
1: منا سهلة.
0: ولتكون بين 100,000.
1: قد فيها تعب ومجهود. نعم.
0: فالحمد لله هذا فضل
1: يعني
0: من الله.
1: يعني تعب أكاديمي من جميعه.
0: صحيح.
1: إن كان من الإدارة ولا من الأساتذة ولا من الطلاب كله.
0: صحيح.
1: مع بعضه.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. هناخد فاصل ونرجع على برنامجنا.

0: بعدنا معكم مستمعين الكرام ومع برنامجنا بسمة أمل ومع ضيفنا الكريم أستاذ عمر الفوال مدير معهد الثقافة للدراسات التقنية في طرابلس التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. نحن حابين نشجع نرجع عن جديد كل المتابعين لنا يفتحوا اليوتيوب حتى يشوفوا الفيديو والصور اللي نحن عم نعرضها. وهلأ بدنا نكمل مع شوية صور كمان, بدنا نشوف صورة المعهد ككل ونرجع ننتقل للطلاب كمان. نعم, فإذا هذا الصرح, هذا المبنى للمعهد اللي عم نشوفه هلأ على السكرين عنا.
1: صحيح,
0: ما شاء الله معهد الثقافة للدراسات التقنية طرابلس, الله يعطيكم العافية. ما شاء الله بين شيء مرتب ضخم,
1: الله يعطيكم
0: إن شاء الله هيك عطول بالتميز والتفوق بإذن الله.
1: بحب طوي شوي على بعض المرافق بقلب
0: المبنى.
1: بقلب المبنى
0: نعم.
1: ظهر مكتبة بقلب المبنى موجودة. عنا للنشاطات الترفيهية ملعب جول بسموه ملعب العشب الأخضر, ملعب باسكت, محل البيبون, عنا الجيم.
0: حلو,
1: عنا الجيم.
0: هذا معهد
1: معهد
0: ما شاء الله.
1: عنا الجيم, واللي بدي يفاجئك أكثر, عنا مسبح داخلي شتوي.
0: حلو,
1: مسبح
0: حلو.
1: داخلي شتوي بطراز رائع و
0: حنشوف الصورة
1: مرتب. إذا بتبين صورة المسبح.
0: نعم, إن شاء الله بين بسين كبيرة.
1: إيه ما شاء الله.
0: نعم,
1: بقلبه محل.
0: أيوة
1: بالشتوية مي ساخنة ضمن حصة الرياضة.
0: نعم,
1: يعني أوقات خاصة للذكور, أوقات خاصة للإناث. بتوقع إذا ما كنا الوحيدين من أوائل من بدأ بهذا بالمدارس, لأنه
0: ما يعني بحاجة, ما معتاد يعني عادة يكون فيها الأشياء.
1: نعم, بحاجة الطالب أنه يكون عنده فترة يرفه عن نفسه.
0: نعم,
1: وهذا ما عم يشغلنا عن الدراسة. يعني لما نكون الأول على الشمال من عنا, لما يكون نحن على صعيد 14 سنة ما عنا حدا واصب بالشهادات الرسمية 100%.
0: هذه من الأساليب اللي سموها بالطرق التدريس الحديثة.
1: صحيح,
0: أنه تدمج هالأشياء مع بعضها.
1: صح,
0: شوية رياضة مع الدراسة, ما يكون.
1: صح,
0: كله دراسة كل الوقت.
1: صح,
0: قديش بيرفع عن حاله الطالب, قديش بينبسط حتى بين الطلاب بين بعضهم لما بيشاركوا بهالأمور هايدي, قديش بيصير في دمج بين بعضهم.
1: صح,
0: يعني مثل مودة أكتر بين بعضهم, عم يشاركوا بعضهم بأشياء ترفيهية حلوة.
1: أكيد. صحيح.
0: نعم, إمتى حتفتحونا معهد؟ إحنا كمان كان هون شجعتونا هيك.
1: الإدارة المركزية هي إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. الله كريم.
1: الله
0: كريم. طيب بدنا نشوف شوية صور كمان لهيك عن المعهد أو عن الطلاب, شو رأيك؟
1: هيدي إذا نوقف عندها, هيدي عم يتحضر كياس للذهاب إلى دور الأيتام.
0: ما شاء الله. يعني عندكم نشاطات اجتماعية كمان.
1: اجتماعية. الطلاب هن من مالهم الخاص, هن الفكرة من عندهم.
0: نعم,
1: الفكرة من عندهم والمال من عندهم والوقت. نحن فتحنا الفرصة الوقت وذهبوا إلى دور الأيتام, عملوا مثل حفلة, أنشدوا لهم, وزعوا لهم شغلات بمناسبة العيد, بمناسبات إسلامية.
0: إن كان بدي أسألك بهذه بير خاصة برمضان أو في شيء مناسبة
1: بالعادة بالأعياد.
0: بالأعياد.
1: وكمان يعني ضمن هالإطار كنا نطلع على دار المسنين.
0: نعم,
1: دار العجزة كمان لمواساة ونكون حدهم.
0: ما شاء الله.
1: يعني العمل على شخصية الطلاب.

0: صارت يعني بيعتبروا أنه الحريات فيها كبيرة صارت. الأهل خافوا بعض الأهل خافوا أنه أنا بنتي عمرها 13 سنة بدها تكون بنظام ساعة اللي بدها بتفوت ساعة اللي بدها بتطلع عندي محاضرة هلأ ما بتعرفوا بالجامعة أحيانا في فرص للطالب أنه في هيدي المحاضرة ما بده يحضرها
1: ما حيحضرها حيغيب مثلا
0: حيغيب ما غالبا
1: غير المدرسة
0: ما بيتصل يعني غالبا إدارة الجامعة ما بتتصل بالأهل أنه ابنك اليوم غاب عن محاضرة كذا
1: بالمدرسة بتصير عادة
0: بالمدرسة بتصير صح. لذلك هذا موجود عندنا يوميا متابعة للأهل
1: ما شاء الله
0: فلذلك هذا ريح الأهل خاصة ريحهم يعني خليني أحكي بصراحة عند اللي عنده بنات الإناث ريحوا أنه هيدي مهنية منضبطة لذلك المفارقة أنه عندي على مر السنين تلتان المهنية إناث وهذا بدل على ثقة الأهل وراحة بالهم
1: صحيح.
0: في تسجيلهم بالمهنية هذا ميز المهنية حقيقة هلأ من اللي كمان ميز المهنية أنه نحن عنا تواصل مع الجامعات وعم نقدر نحصل على حسومات سواء بطرابلس أو ببيروت أكيد جامعتنا لنا حسومات خاصة وكبيرة جامعة الجلوبل لكن كمان نحن منفتحين على جامعات طرابلس وقدرنا نحصل منها حصومات كبيرة كمان يعني ما عم ينترك الطالب عنا
1: نعم.
0: ما عم ينترك وعم يكون مدعوم
1: مكملين معه الطريق
0: هذا شيء هلأ يعني كمان بتذكر يعني من الأمثلة عنا طالبة أخذت حصومات كبيرة بالجامعة الأمريكية طالبة بتوقع أميرة مرعب الآن تحضر دكتوراه بالجامعة الأمريكية
1: ما شاء الله.
0: يعني نظرة أنه طالبة درست المهني والآن هي
1: دكتورة
0: تدرس دكتوراه
1: ما شاء الله
0: فالتواصل مع الجامعات هذا ريح الطلاب عنا ساعدهم بيلجأوا لنا أنه أنا بدي أطلع على الجامعة عنكم تواصل معه نقدر نحصل على حسم من عنكم فهذا مؤمن بالخريطة الاجتماعية اللي عاملينها مع الجامعات كمان في شيء حديثا بلشنا فيه اللي هو تأمين فرص عمل الحمد لله عم نقدر نوصل لشركات مهمة طرابلس بيروت وحتى في الخارج مؤسسات صرنا بكل صيف عم يجي لعنا أصحاب مؤسسات عم يقولوا لنا مين متخرج عنكم هالسنة عم ياخذوهم من البكالوريا يعني على سبيل المثال آخر سنة السنة الماضية يعني في شركة كبيرة طلبت منا وأخذت من عنا هلأ صار مسؤول مثلا قسم المحاسبة عندهم كبار المؤسسات يعني عم ياخذوا من عنا ناس وعم يتوظفوا الديوان
1: ما شاء الله
0: ما بعيدة يعني مسؤول المحاسبة في كل الأفرع هو خريج معهد الثقافة
1: ما شاء الله
0: يعني يتنقل بين كل أفرع الثقافة وحتى يعني بغيبها من المؤسسات
1: نعم شو رأيك لو منشوف بعد آخر فيديو عنا قبل ما نختم حلقتنا لليوم هيك حتى كمان يكون دقيقتين أوكي
2: أكيد ما مرقت مناسبة دينية رمضان المولد النبوي الشريف

0: يا أهلا وسهلا أستاذ عمر الفوال، مدير معهد الثقافة للدراسات التقنية في طرابلس التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. إن شاء الله نلتقى بحلقات مقبلة، وتحيتنا لكل الكادر الأكاديمي عندكم.
1: فافصح الوي وشكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا
1: فيكم وفقكم الله.
0: بارك الله فيك. أصدقائي، كنا معكم مع برنامجنا بسمة أمل، وإن شاء الله عطول البسمة تكون على وجوهكم، ونلتقى الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: سوق بربور، قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تصفحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا 9 وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية

0: كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
3: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. لا يزال الاهتمام منصبا على ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ذات الرعاية الأمريكية في محاولة لإخراجها من دائرة التعطيل الإسرائيلية، وتتجه الأنظار إلى رئيس لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي يزور لبنان اليوم، حيث ينظر إلى زيارته ولقاءاته المرتقبة مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل على أنها محاولة أمريكية لانتشال المفاوضات من تعثرها وإجبار العدو الإسرائيلي على التراجع عن تصلبه، ما يتيح بتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات. وصباح اليوم استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، وجرى عرض لآخر المستجدات. وكان الرئيس عون قال أمس إن المفاوضات تحقق تقدماً وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا، وقد انحصر حجم الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا بعد توقيع صيغة الإطار ما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. وأضاف يقول: التفاوض ليس استسلاماً ولا تنازلاً، بل هو استكمال لتحقيق أهدافنا بتحرير الأرض عبر الوسائل السلمية وليس بلغة الحرب. ليس هناك خلاف.

0: في بيان تبنيها الكامل لمطالب تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين، وتضامنها مع التحرك المقرر رفضا لمبدأ التقسيط وتمسكا بمترتبات العاملين والمتقاعدين. وأعلنت لجان الاعتكاف اليوم ودعت جميع المساعدين القضائيين إلى المشاركة الفاعلة في التحرك. في المواقف الدولية، أشاد وزير الخارجية الفرنسية جون نويل بارو بالتصويت التاريخي والشجاع الذي أجراه مجلس النواب اللبناني بإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا أن لبنان أصبح بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام. وكتب بارو في منشور على منصة إكس قائلا: هذا التصويت يثبت أن لبنان رغم المحن التي يواجهها ما زال يحتفظ بصوت مميز في المنطقة، ويبقى مثالا يحتذى في ترسيخ القيم الديمقراطية والحريات التي تشكل جوهر وجوده. صحيا، يعقد قبل ظهر اليوم اجتماع تنسيقي موسع بين وزيري الصحة العامة ركان ناصر الدين والعمل محمد حيدر في حضور المدير العام لوزارة الصحة العامة وئام أبو حمدان والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي لمتابعة البحث في آليات التنسيق والتكامل في موضوع التغطيات الاستشفائية والدوائية وضمان استمراريتها بما يحفظ مصلحة المواطنين المرضى في وزارة الصحة العامة. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: أرحب بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين غير صادقين وماكرون للغاية والمفاوضات محبطة، فهم يوافقون على شيء ثم يخرجون ويخبرون الصحافة أنهم لم يوافقوا عليه. وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني في حالة فوضى، لافتا إلى أن بلاده كانت ستواجه خطر حصول إيران على السلاح النووي لو لم تنفذ الضربات ضدها. وفي الجانب الاقتصادي، أشار ترامب إلى أن أسعار النفط أدنى مما كانت عليه خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والولايات المتحدة تتحكم بأموال إيران وتسيطر عليها تماما. وأضاف أن واشنطن لا تعاني أي نقص في ذخائر الصواريخ، وهي قادرة على ضرب إيران بقوة شديدة. وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الإيراني، قال ترامب إن الإيرانيين لا يدفعون رواتب جنودهم، والتضخم في إيران يصل إلى 200 فوق 100%، وأن عملاتها بلا قيمة. وفي حديث آخر، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لا يثق بإيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مشددا على أن بلاده في موقف جيد للغاية. وأوضح ترامب أنه غير طائرته في تركيا بناء على تعليمات جهاز الخدمة السرية والجيش الأمريكي، لافتا إلى أنه يواجه الكثير من التهديدات.

شأنه شأن أي رئيس حاسم. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في إحاطة صحفية اليوم إن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة. في الملف الفلسطيني أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرص الولايات المتحدة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولم ترد هيئة البث الإسرائيلية تفاصيل إضافية بشأن ما إذا كان اللقاء تناول خطوات محددة أو جدولا زمنيا لتنفيذ بنود الاتفاق. في الملف السوري أدانت سوريا ولبنان وفلسطين واليمن وليبيا وقطر والسعودية والعراق ومصر وجامعة الدول العربية بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا بتاريخ 10 آب والمتضمن الاعتراف بما سماها السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها، معتبرين إياه انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات التي تعتبر الجولان أرضا سورية محتلة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية أعلن رئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن كييف قدمت مقترحات إلى المفاوضين الأمريكيين بشأن خطة لإنهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ أكثر من 4 سنوات. وأوضح زيلنسكي في خطابه المسائي المصور: نقلنا مقترحاتنا إلى الجانب الأمريكي، وأضاف: بإمكان للولايات المتحدة أن تساعد في تعزيز دفاعاتنا أولا وقبل كل شيء من خلال الدفاع الجوي والضغط على روسيا حتى تغير خطتها لتستعد لإنهاء الحرب بدلا من إطالة أمدها. ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا إلى 240 قتيلا بحسب أرقام أعلنتها السلطات المحلية، وخلف الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر دمارا في أجزاء من غرب كولومبيا ومساحات واسعة من مناطق زراعة البن. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 32 درجة، أما في الداخل من 20 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب

نهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا، الخميس، الجمعة والسبت 11 صباحا. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس، الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: حكي مفيد، حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
2: مستمعينا الكرام، الله يسعد صباحكم بكل خير ومحبة وراحة قلب. صباح جميل يحمل في طياته سعادة وجمالا ومحبة وحنانا. صباح الأمل بيوم سعيد وابتسامة أسعد تملى وجوهكم الطيبة.
3: المعرفة هي كل شي فيها ما أروع.
2: تحية صباحية مليئة بالسعادة والأمل بوجهها لكل مستمعي ومتابعي إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، وخصوصا اللي انضموا إلنا هلأ اللي يتابعوا برنامجنا الأسبوع المباشر على الهواء حكي مفيد بحلقة جديدة وموضوع جديد واللي بتحمل عنوان الأنانية لما العين ما بتشبع والقلب بينسى غيره. فأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بهاليوم الجديد. تحياتي الحارة والصادقة مني إلكم، أنا مرفت من وراء الميكروفون، وتحيات زميلنا عصام على المكسر، ودايما عبر إذاعتكم المحببة إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
4: أهلا وسهلا ومرحبتي.
2: بريك قصير ونرجع لنفتح سوا ملف اليوم، ملف الأنانية لما بتتحول من صفة إلى أسلوب حياة، فأخليكم معنا.

إذن أعزائي، تحية صباحية متجددة مليئة بالرضا لكل شخص بيعرف قيمة النعمة اللي بين إيديه، ولكل قلب كبير وعظيم بيقدر يفرح لما يشوف الخير عند غيره. لأنه أحبائي، أوقات المشكلة ما بتكون إنه الإنسان ما عنده، بل المصيبة إنه لما بتكون عينه معلقة بشي موجود عند غيره وما بيكتفي بيلي معه. أحبابي، قبل ما نبلش حلقة اليوم وجريا على عادتنا الطيبة بكل حلقة، نستفتح بإذن الله بدعاء طيب للبركة والخير والعافية، ومنقول اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فحسن الحال إلى أحسن، واجعل لنا الخير طريقا، وباعد عنا المعاصي، وارزقنا حسن الختام. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كمدا، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا، وبلغنا أحسن مما تمنينا. اللهم اجعل سعينا كله في خير العمل، وجنبنا سوء القول والزلل. اللهم سخر للطيبين أشباههم، فإن صنائع المعروف ترجع لأصحابها وإن طال الزمن، فعند الله لا يضيع مثقال ذرة. عني

الشمس شريق. مستمعينا الأعزاء، في ناس بتملك بيت وعندها عيلة وصحة ورزق، ومع هيك بتحس حالها محرومة لأنها مشغولة بيلي ناقصها بدل ما تشوف اللي موجود بحياتها. وفي ناس ما بيكفيها تكون بخير لأنه بدها تكون أحسن من غيرها، وما بترتاح إلا إذا كانت هي بالطالعة دايما وصاحبة الحظ الأكبر وهي اللي إلها كل شيء. لكن أعزائي بدي ألفت نظركم أنه كلامنا هون هو عن الأشخاص اللي بيتنافسوا بالشهوات ولو كانت محرمة وليس في الخيرات. أحبابي، الأنانية ما بتبدأ دايما بأشياء كبيرة، بل أحيانا بتبدأ بتصرف صغير، بشخص بيحب يسمع دايما كلمة مدح له مش لغيره، بشخص بيزعل من نجاح غيره، بإنسان إذا شاف غيره فرحان بدل ما يبتسم بيبلش يسأل ليش هو مش أنا. وهون المشكلة، لأنه الإنسان لما يصير أسير لفكرة أنا وبس بيبلش يخسر شيء من أجمل ما عنده اللي هو علاقته بالناس من قريب وغريب. لأنه الأناني ممكن يحصل على إشياء كتيرة، لكن في المقابل رح يخسر محبة الناس إله ويسبب نفورهم وإنهم يبتعدوا عنه.

0: صديقنا المستمع، في فرق كبير بين أنك تحب الخير لنفسك وبين أنك ما تتمنى الخير لغيرك. كل إنسان منا له أنه يطمح ويحلم ويسعى للخير، لكن المشكلة لما بيتحول الطموح إلى رغبة وطمع وجشع بأنه يكون كل شيء له وحده. أحبيبي، في أشخاص إذا رزق الله غيرهم بنعمة بدل ما يقولوا الله يزيده من نعيمه، بيقولوا جوات نفسهم ليش مش أنا؟ وإذا سمعوا عن نجاح شخص قريب منهم بدل ما يفرحوا له ببلشوا يفتشوا عن عيوب فيه للتنقيص من قدره. وهون ببلش أساس موضوعنا، إنه هالشخص بدل ما يشوف نعمته ويستثمرها بما يرضي الله بيصير بيعد نعم الناس ويحسدهم، وراح عن باله إنه اللي ما بيعرف قيمة النعمة اللي بين إيديه ممكن يخسرها قبل ما يشعر بحلاوتها.
1: إخوتي في الله وكذا كل المؤمنين، إخوتي في هذا الدين.

أعزائي المستمعين، تحياتي لكم من جديد، وخلونا هلأ نعيش سوا قصة أبو كريم، الرجل اللي بيعتبر حاله ناجح بحياته وبعمله، وكان عنده متجر كبير وبيت واسع وولاد متعلمين ومال وفير. لكن رغم كل هالشي ما كان مرتاح أبدا، لأن شغله الشاغل كان بمراقبة الناس. إذا جاره اشترى سيارة جديدة بيبقى طول الليل عم بيفكر ليش هو وأنا لا، وإذا سمع أنه حدا من قرايبه حصل على وظيفة جيدة دغري بيقول أكيد عنده واسطة. حتى فرحة الناس ما كانت تمر قدامه بسلام، لأنه كان يشعر وكأن نعمة غيره عم بتنقص من نصيبه. ورح أحكي لكم عن حادثة واحدة بس حتى تشوفوا طبيعة هالشخص هيدا. بيوم من الأيام كان عم يتغدى مع عائلته، وابنه الصغير عم بياكل قطعة حلوة بيحبها كتير، لكن أبو كريم استكترها على ابنه وأخذها منه. الابن ما حكي ولا كلمة، لكن الحزن كان واضح بعيونه. أما بقية أفراد العائلة فأصيبوا بالصمت والذهول من تصرف الأب. ومرقت الأيام وكبروا الأولاد، لكن بدل ما يتعلموا الرضا والقناعة تعلموا حب الأنانية، وصار كل واحد بده يكون الأول والمتميز عن غيره وينتزع نصيبه وزيادة مهما كان الثمن. حتى إجا يوم جلس فيه أبو كريم مع أحد الحكماء الثقات، وصار يتساءل باستغراب ليش ولادي هيك. فجاءه الجواب واضحا: من يزرع الأنانية في بيته قد يحصدها في أبنائه. فالناس لا تتربى على الكلام فقط، بل على ما تراه من أفعال. وهيك أدرك أبو كريم متأخرا أنه الأنانية ما بتترك أثرها على صاحبها فقط، بل قد تشمل بيته وأبنائه وعلاقاته مع الآخرين. فسلوك الإنسان اللي بيتعود على الأخذ دائما يعلم من حوله غالبا أن العطاء كأنه لا قيمة له، وأن الراحة لا تكون إلا حين نأخذ أكثر من غيرنا إلا من رحم الله. لهيك بدنا نتذكر دايما إنه القناعة بالشيء لا تعارض الطموح، بل إنه نعرف قيمة ما عنا، وإن الرزق الذي وصل إلى غيرك لم يأخذ من رزقك شيئاً.

أعزائي المستمعين، الأنانية ليست فقط إنك تاخد شي من إيد غيرك، بل أحيانا بتكون كلمة طيبة بس ما بتقدر تقولها لأنك لا تريد لغيرك النجاح، وأحيانا بتخفي فرحتك لأنك ما بدك تشوف غيرك سعيد. أخي المستمع، أختي المستمعة، الأناني بيعتقد بتصرفه هيدا إنه عم بيحمي نفسه، لكنه بالحقيقة عم يبني جدار بينه وبين الناس صعب إنه يتهدم، لأنه الناس قد تنسى إنك ما ساعدتها بيوم من الأيام، لكنها ما رح تنسى بالغالب إنك ما بتشاركها بأفراحها.

مستمعينا الكرام، الإنسان عادة لا يولد أنانيا، لكن بعض العادات والتربية والظروف قد تؤثر بالإنسان وتخليه شخص أناني بيفكر بنفسه فقط. ولذلك البداية بتكون بالاعتراف بالخطأ أولا، وأن الشخص الأناني حاسب نفسه يسألها: ليش ما بفرح بنجاح غيري؟ ليش ما بعطي دون انتظار أي مقابل؟ ليش لا أداوم على شكر الله على نعمه بأنه سخرها فيما يرضي ربنا؟ مستمعينا الأحبة، حلقتنا اليوم قربت على نهايتها، لكن قبل ما نختم بحب نتشارك سوا بعبرة مؤثرة. هالعبرة بتقول أنه كان هناك رجل فقير ويملك القليل، ومع ذلك كان كثير الابتسامة. فسأله أحدهم يوما: كيف تفرح وأنت لا تملك الكثير؟ فقال: لأني أنظر إلى ما أعطاني الله لا إلى ما أعطاه لغيري. وهون نستخلص من هالعبرة أنه هالرجل الفقير صحيح كان يشكو من قلة المال، لكن بالوقت نفسه كان قلبه غني بسبب القناعة، بعكس الأناني اللي خزانته مليانة مصاري لكن قلبه فارغ.

مستمعينا الكرام، بنهاية حلقتنا اليوم تذكروا أنه الإنسان مش دايما بيكون سعيد بحياته لما بيمتلك كل شيء، بل عندما يقنع ويسلم ويؤمن ويرضى بما كتب الله له من رزق وعمل وأولاد ونحو ذلك، ويعرف قيمة الأشياء التي ملكها الله إياه. فنصيحتي لكم أعزائي المستمعين، لا تجعلوا قلوبكم تضيق بنعم الآخرين، افرحوا لفرح الناس بالخير، وكونوا سببا في ابتسامة من حولكم، لأن اليد التي تعطي قد يعود إليها الخير بطرق لا تتوقعها. وإياكم والشعور بالأنانية الذي يجعل الإنسان يريد كل شيء لنفسه وينسى أن من أجمل ما في الحياة هو أن نتشارك الخير مع الآخرين. وهون بيستحضرني قول لأحد الصالحين يدعو فيه إلى ترك الأنانية: من عاش لنفسه شحت موارد أثره، ومن حمل بين جنبيه نفسا تحمل معاني الرحمة أحاطت به سحب الخيرات وكثرت بركاته.

مستمعينا، وقبل ما ننهي حلقتنا بدنا ندعو بدعاء كريم. اللهم ارزقنا قلبا قانعا ونفسا راضية وعينا ترى نعمك علينا قبل أن تنظر إلى ما عندي غيرها. اللهم طهر قلوبنا من الحسد والأنانية، واجعلنا راضين بما قسمت لنا، محبين للخير لعبادك كما نحب الخير لأنفسنا.

0: لهون أعزائي منكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، وكان موضوعها عن الأنانية، وأكيد ضمن برنامج حكي مفيد. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون، وشكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما عبر أثير إذاعتكم نداء المعرفة صوت المشاريع. دمتم في أمان الله.
1: حكي مفيد، حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: المعرفه.
1: مدارس جمعيه المشاريع الخيريه الاسلاميه ملتزمه بخطه ماليه صحيه مدروسه تراعي الاوضاع الراهنه.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
7: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة تفجيرات معادية في وادي تولين طريق وادي السلوقي. إصابات باستهداف مضيف عاشورائي على طريق قفر العاصي وتفجيرات معادية ليلا في حداثة وبيت يحون. رئيس الجمهورية العماد جوزيف هون استقبل الجنرال كليرفيلد في حضور السفير ميشيل عيسى. بدأ الجلسة التشريعية في مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري. رابطة قدماء القوى المسلحة دعت إلى التحرك اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول نتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستانية يزور إيران اليوم لمناقشة التطورات الإقليمية. سقوط 4 مسيرات في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق دون وقوع إصابات. احتراق محطة للكهرباء بالكامل في مركز مدينة الزاوية غربي ليبيا بعد استهدافها بمسيرة. مسيرات قوات الدعم السريع تحلق فوق أم درمان والجيش السوداني يطلق مضادات جوية. نزوح 40,000 شخص بعد تصاعد المعارك في مالي. إنقاذ 106 أشخاص من عبارة مشتعلة قبالة سواحل جزيرة بالي في إندونيسيا. أخيراً الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 و 3 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا الخميس الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله عز وجل: قل

بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إخوة الإيمان، إن المعجزات التي حصلت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حال حياته قيل بين الألف والثلاثة آلاف، وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم وحبل الله المتين الذي وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فقيل للشافعي: أعطى الله عيسى إحياء الموتى، فقال رضي الله عنه: أعطي محمد حنين الجزع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. فقد جاء عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك منبرا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له منبرا، فلما كان يوم الجمعة قعد على المنبر الذي صنع له، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. فبكى الحسن وقال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ إني مشتاق إليك يا رسول الله، إني مشتاق إليك يا حبيب الله، إني مشتاق إليك يا عظيم الجاه. أبكي وزاد أنيني شوقا إليك حبيب، من لوعتي وحنيني القلب فيه لهيب.

إن الغرام طبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد حبيب الله الذي اضطجع يوما تحت شجرة فجاء إليه أعرابي مشرك يريد قتله، فقام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ فقال محمد النبي العربي بقلب ثابت: الله عز وجل. فجاء جبريل ودفع المشرك في صدره، فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على رأسه فقال: من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يوم الخندق والصحابة الكرام يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة كبيرة، فأخبروا بذلك محمدًا صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه السلام فأخذ المعول فسمى الله ثلاثًا، ثم ضرب الصخرة فنزلت رملًا سائلًا. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه أتاه رجلٌ من أهل اليمامة بغلامٍ يوم ولده وقد لفَّه في خرقةٍ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، من أنا؟ فأنطق الله تعالى الغلام فقال: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله فيك. فكان هذا الغلام يسمى مبارك اليمامة. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى أصحابه وهم وراء ظهره، فعن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال: يا أيها الناس، إني أمامكم، فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود، ولا ترفعوا رؤوسكم، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. وها هو عليه الصلاة والسلام في يوم حنين يهزم الكفار بحصيات رماهم بها، كما روى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. إخوة الإيمان، إن الذي يظهره الله تعالى على أيدي الأنبياء من الخوارق لا يعارض بالمثل، لأنه ليس سحرا، السحر يعارض بسحر مثله، أما المعجزة لا تعارض بالمثل. فالمعجزة أمر خارق للعادة، أي مخالف للعادة، يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة، سالم من المعارضة بالمثل، صالح للتحدي. فمن لم يتعلم شيئا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مقصرا تقصيرا كبيرا. نسأل الله تعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
12: يا رسول الله.
11: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
13: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

مسجد قباء. أيها الأحبة، يستحب لزائر المدينة المنورة أن يقصد ناحية قباء، وهي قرية لطيفة على بعد 3 أميال من المدينة تقريبا، أي مسافة نصف ساعة مشيا من المسجد النبوي، فيسن زيارة مسجدها، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وصوله من الهجرة مع أبي بكر إلى قباء. وجاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر يفعله. ويستحب للزائر أن يقصد قباء متطهرا، قاصدا التقرب إلى الله بزيارة هذا المسجد والصلاة فيه، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي. ومسجد قباء هو الذي نزل فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. رزقنا الله وإياكم زيارة مسجد قباء. آمين.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: إنها إذاعة نداء المعرفة.
4: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
5: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث أفادت الوكالة الوطنية للأعلام عن سقوط إصابات أثر استهداف مسيرة لمطيف على طريق كفر العاصي قضاء بنت جبال. كما نفذت قوات العدو تفجيرات في وادي بلدة تولين طريق وادي السلوقي، هذا واستهدفت مسيرة معادية بقذيفة مباشرة مضيفا عشرائيا على طريق كفر العاصي وأوقعت عددا من الإصابات، هذا ويحلق طيران المسير المعادي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. في الإطار التشريعي، تتواصل جلسة تشريعية في مجلس النواب في يومها الثاني وسط أجواء متوترة، مع استكمال البحث في اقتراح القانون المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية. وقد أقر مجلس النواب قبل قليل قانون العفو العام، وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من مجلس النواب بعد إقرار القانون إن هذا القانون الذي صدر اليوم عمل عليه بجهد وتحملنا ما لا يحتمل، وأشكر بالأخص النواب الذين عملوا وخونوا. وأضاف هناك مؤسسة عسكرية

ينبغي احترام قرارها ورأيها. من جهته قال النائب الدكتور عدنان طرابلسي من مجلس النواب بعد إقرار قانون العفو العام: أشكر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام على سعيهما الحثيث، ونحن مع العدالة ومع رفع الظلم، واليوم تحقق ما كنا نصبو إليه. أكد وزير الإعلام بول مرقس بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن قانون الإعلام الجديد مدماك أساسي في تطوير القطاع الإعلامي، وقد انتظرناه لسنوات طويلة، إلا أن إقراره يبقى إنجازا منقوصا في ظل تعديلات ملحة ينبغي استكمالها. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يزور إيران حالياً لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة، بحسب وكالة فرانس بريس. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 500 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، بحسب روسيا اليوم. في الخبر الأخير في هذا الموجز، وقع هجوم بمسيرات فجرا على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان، بحسب وكالة فرانس بريس وشهود، في هجوم منسق على ما يبدو بعد هدوء استمر عدة أشهر في العاصمة. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أيها الأحبة المؤمنون، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
1: يا حي يا حي يا قيوم،
0: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا،

0: السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.
1: يا حي مولاي،
0: اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
1: من لي أعوذ به إلا المولى الرحمن،
0: اللهم برحمتك الواسعة عمنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: محمد عليه السلام أتى بالمعجزات كما أتى موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، كل أتى بمعجزة، فيجب تصديقه فيما جاء به كما وجب تصديق أولئك، وكلهم متفقون على أصول العقيدة، إنه ليس بينهم اختلاف إلا في بعض الشرائع. الله أنزل لهذا حكما، وأنزل للنبي الذي بعده حكما غيره. فالمعجزة دليل عقلي على صدق محمد، كما أنها دليل عقلي على صدق غيره، لأنه لا أحد يستطيع بما أتى به محمد، كما أن أحدا من الذين كانوا في زمان عيسى من المكذبين المعارضين له لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مما أتى به عيسى، كإحياء الموتى وإبراء الأكمة، كذلك الذين كانوا في زمن موسى السحرة ما استطاعوا أن يأتوا بمثل ما أتى به موسى، بل عرفوا أن ما أتى به موسى ليس من قبيل السحر، بل إنما هو تصديق من الله له، فآمنوا بعد أن كانوا أرادوا أن يغلبوه ويكسروه بسحرهم، اعترفوا له أن ما جاء به حق فأسلموا، خالفوا فرعون الذي جمعهم ليظهروا على موسى الانكسار. كذلك في عهد محمد ما استطاع أحد من الكفار أن يأتي بمثل ما أتى به، فوجب تصديقه عقلا، لأن محمدا جاء بما يصدقه العقل، جاء بتوحيد الله الذي هو صانع العالم الذي لا يشبه شيئا، وأنه رسول ذلك الإله، أتى بمعجزات تشهد له، منها أن جذعا شجرا كان في مسجده مغروزا في مسجده من النخل، كان لما يخطب الرسول يستند إليه، ثم عمل له منبر فوقف على المنبر فصرخ ذلك الجذع ذلك الخشب، صرخ صراخا يسمعه أهل المسجد كله، شوقا إلى رسول الله، حن إليه لأنه فارقه بعد أن كان يستند إليه. من يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ هذا دليل عقلي على أنه صادق، وله غير هذا من المعجزات، حتى إن القرآن الكريم فيه معجزات عديدة، من جملتها أن في القرآن تحدي اليهود بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين، معناه قولوا نحن نتمنى الموت اللهم أمتنا، فبلغهم هذا التحدي فما تجرأ أحد منهم، ذكر عيسى أن اسمه أحمد ورسول الله هو أحمد ومحمد، ولم يسمى بأحمد قبله أحد من العرب ولا من غير العرب، هذا اسم حفظه الله تعالى له عليه السلام.

الخير والشر بخلق الله تعالى، المصيبة والنعمة بخلق الله تعالى، النعمة والنقمة بخلق الله تعالى، بمشيئة الله تعالى، بعلم الله تبارك وتعالى. فما أصابك من خير من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي من مصيبة من بلية فالذي ورد في القرآن فمن نفسك أي جزاء أعمالك. ليس معناها أنك خلقت المصيبة والشر، بل كما قال الله تعالى قل كل من عند الله، أي الله هو خالق الخير وخالق الشر.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: إنما ستموت بأجلك،
2: لا في أقدم ساعة ولا في أخر ساعة.
3: الساعة هنا ليست ساعة 60 دقيقة، ساعة يعني البرهة من الزمن،
2: لا يستطيع ولو للحظات،
3: لا يستطيع.
1: إنما ستموت بأجلك بالذي قدر الله.
3: في ناس بيموتوا هنا بيضحك، في ناس بيموتوا بيتشبعوا بحبة رز، في ناس بيتفركشوا بالعتبة بيموتوا، في ناس بيموتوا حتف أنفهم، في ناس بيموتوا قتلا بوسائل مختلفة، تعددت الأسباب، والموت واحد، ولا يموت أحدنا إلا بأجله، وكلنا سنموت. نسأل الله تعالى أن نموت على كامل الإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعل آخر أعمالنا خيارها، وأن يختم لنا بأحسن وعلى أحسن حال.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذه أيها الأحبة سنن تركها أكثر الناس. روى الحافظ ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم حار فقال الرجل: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك فاشهدي أني أجرته. وإن كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استجارني من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: ما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر، فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله.

0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-905.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
1: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. لا يزال الاهتمام منصبا على ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ذات الرعاية الأمريكية في محاولة لإخراجها من دائرة التعطيل الإسرائيلية، وتتجه الأنظار إلى رئيس لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي يزور لبنان اليوم، حيث ينظر إلى زيارته ولقاءاته المرتقبة مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل على أنها محاولة أمريكية لانتشال المفاوضات من تعثرها وإجبار العدو الإسرائيلي على التراجع عن تصلبه، ما يتيح بتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات. وصباح اليوم استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى وعدد من معاوني الجنرال كليرفيلد. وتم البحث خلال اللقاء في الإجراءات الأيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في تل أبيب الأسبوع الماضي. وبعدها استقبل قائد الجيش عماد رودولف

في مكتبه في اليرزي رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وبحثا ترتيبات اتفاق الإطار والصعوبات إثر الاعتداءات الإسرائيلية. يأتي ذلك في وقت يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب غير آبهم بالمفاوضات مع السلطة اللبنانية، وقد ألقت مسيرات إسرائيلية على دفعتين مواد متفجرة على أحراش بيت ياحون في قضاء بنت جبال، فيما ألقت مسيرات أخرى قنبلة صوتية في بلدة المنصور جنوب سور. هذا ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. تشريعيا، تتواصل الجلسة التشريعية في مجلس النواب في يومها الثاني وسط أجواء متوترة، وقد أقر مجلس النواب قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها، أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي عبر التصويت برفع الأيدي. وقال نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب من مجلس النواب بعد إقرار قانون العفو العام إن القانون الذي صدر اليوم عمل عليه بجهد وتحملنا ما لا يحتمل، وأشكر بالأخص النواب الذين عملوا وخونوا. وأضاف يقول هناك مؤسسة

وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: بحثنا في شؤون القطاع الصناعي والأوضاع الراهنة في البلاد، وقال إننا إلى جانب رئيس الجمهورية وندعم الجهود التي يبذلها في ملف المفاوضات. في سياق آخر، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جون أرنو، وخلال اللقاء تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد اليونيفيل وزيارته المرتقبة إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك. وأثنى المنسق الأممي بدور الجيش معربا عن تقديره لتضحياته من أجل لبنان. لبى النائب الدكتور عدنان طرابلسي وعضو لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الأسترالية دعوة سفير أستراليا لدى لبنان توم ويلسون للمشاركة في اللقاء الذي أقيم على تراس بيت المحترف اللبناني في بيروت بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات، وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات اللبنانية الأسترالية وتعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين البلدين في أجواء عكست غنى التراث والثقافة اللبنانية. نفت القنصلية العامة الفرنسية في بيروت التقارير التي تزعم تعليق إصدار التأشيرات، وأكدت في بيان أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن التأخير سببه ارتفاع أعداد الطلبات. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118. 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة، بحسب وكالة فرانس بريس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الذي تلعب حكومته دور الوسيط لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط للصحفيين في إسلام أباد إن وزير الداخلية يناقش العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار الإقليميين والانخراط البناء بين الأطراف في المنطقة والتطورات الإقليمية. في الملف السوري، أدانت سوريا ولبنان وفلسطين واليمن وليبيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية والعراق ومصر وجامعة الدول العربية بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا بتاريخ 10 من آب الحالي، والمتضمن الاعتراف بها سماها السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. في الأراضي المحتلة أغلقت قوات الاحتلال

إسرائيل اليوم المسجد الإبراهيمي أمام المصلين والزوار ومنعت الوصول إليه لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين بحجة الأعياد اليهودية. وإلى اليمن، حيث أعلنت باكستان أن 3 من مواطنيها قتلوا في هجوم شنه الحوثيون في اليمن على سفينة في البحر الأحمر بحسب وكالة فرانس بريس. ننتقل إلى العراق، حيث أفادت روسيا اليوم بسقوط 4 طائرات مسيرة صباحا في 3 مواقع في أقضية سوران وخليفان وحرير في محافظة أربيل في إقليم كردستان شمال العراق. وإلى ليبيا، حيث تسبب هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية بغرب ليبيا في انقطاع تام للتيار عن مناطق واسعة. وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن محطة التحويل تعرضت لاستهداف أدى إلى احتراقها كليا وخروجها عن الخدمة، مما تسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن أجزاء واسعة من جنوب المدينة. في روسيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو سترد بالمثل على أي استيلاء على سفنها التجارية، وستفعل ذلك في أي مكان بما في ذلك المحيط الهادئ بحسب ما أفادت روسيا اليوم. في الميدان، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 500 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية بحسب ما أفادت روسيا اليوم. وإلى السودان، حيث وقع هجوم بمسيرات فجرا على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان بحسب وكالة فرانس بريس وشهود في هجوم منسق على ما يبدو بعد هدوء استمر عدة أشهر في العاصمة. نصل أخيرا إلى فرنسا، حيث رفعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية مستوى التحذير إلى البرتقالي في 45 مقاطعة بسبب ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات وسط موجة حر تشمل 78 مقاطعة في البلاد بحسب وكالة تاس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجة الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 33 درجة فوق الجبال من 18 إلى 31، أما في الداخل من 19 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا جنوبية ليلا تتراوح سرعتها بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ابتداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2
4: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
1: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من الاثنين إلى الخميس من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية. عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
2: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
3: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلاً وسهلاً بكم.
4: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة فاطمة السعدي بمستشفى الساحل في بيروت بحاجة ماسة إلى 2 دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-975-09. إذن المريضة فاطمة السعدي بمستشفى الساحل في بيروت بحاجة ماسة جدا إلى 2 دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 70-975-09. لبوا وبارك الله بكم.
5: والمتقاعدين بدورها، أكدت لجان المساعدين القضائيين في بيان تبنيها الكامل لمطالب تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين وتضامنها مع التحرك المقرر رفضا لمبدأ التقسيط وتمسكا بمترتبات العاملين والمتقاعدين. وأعلنت اللجان الاعتكاف اليوم ودعت جميع المساعدين القضائيين إلى المشاركة الفاعلة في التحرك. أظهرت بيانات الشحن أن عدد السفن التي تم رصدها في مضيق هرمز أمس الثلاثاء انخفض إلى أدنى مستوى له خلال أسبوع، إذ بلغ 8 سفن مع تجنب مالكي السفن هذا الممر المائي الحيوي. ارتفعت أسعار النفط اليوم، إذ أدت الشكوك حول التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والهجمات التي استهدفت سفينتين إلى تزايد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط بحسب وكالة رويترز. وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر أيلول المقبل عند 3 و

0.17% إلى 4448 دولارا و70 سنتا للأونصة.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، 7 والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وإطلاق نار جنوباً. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والجنرال الأمريكي كليرفيلد بحثا في الإجراءات الآيلة لتطبيق اتفاق الإطار. قائد الجيش والجنرال الأمريكي بحثا ترتيبات اتفاق الإطار والصعوبات أثر الاعتداءات الإسرائيلية. قائد الجيش بحث مع المنسق الأممي في لبنان الأوضاع ومرحلة ما بعد اليونيفيل. مجلس النواب أقر قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها. جلسة للحكومة غدا في السراي الكبير برئاسة الرئيس نواف سلام. سفير باكستان لدى موسكو: الاتفاق المبرم مع السعودية وتركيا ليس اتفاقا عدائيا موجها ضد أي دولة، إنما هو محاولة لإنشاء بنية أمنية إقليمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: نتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. الوكالة الدولية للطاقة خفضت مجددا توقعات الطلب على النفط مع استمرار أزمة مضيق هرمز. مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالية الضفة. الرئيس الروسي: روسيا سترد بالمثل على الاستيلاء على سفنها التجارية وستفعل ذلك في أي مكان. هجوم بمسيرات على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

حكاية من كل بيت بحلقته الخامسة على التوالي. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، عم بتتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع على الموجات الصوتية العاملة 91.1.3 و.5 ميجاهيرتز أف أم. كمان وفيكم تتابعونا على نداء المعرفة راديو على الستيشن على اليوتيوب، فيكم تحضرونا صوت وصورة. تحية كتير كبيرة لكم، معكم روبا من وراء الميكروفون، وعم بتابعونا زملائي كمال ولما على الهندسة الصوتية.

0: بهيدا الصيفية وبالشغل كتير اللي نحنا كل يوم عم نعيشه ببيروت، بحب لكم الله يعطيكم ألف عافية لكل الموظفين اللي عم يسمعونا من مكاتبهم، لكل الأمهات من بيوتهم، لكل الأولاد، لأنه وردني كمان أنه في أولاد صغار عم يسمعوا، في شباب وشابات كمان عم يسمعوا. فحكاية من كل بيت هو برنامج عائلة لقلنا ولقلكم لنذكر فيه بعض الأمور، لنذكر بعض ببعض المبادئ الأساسية يلي نحن ربين عليها بمجتمعنا اللبناني، بمجتمعنا العربي كمان إذا بدنا نحكي بشكل أهم. حلقتنا الخامسة لليوم تحكي عن موضوع كتير مهم وتحت عنوان سمعتك بس ما فهمتك. من أحد المسجات اللي وصلتني على الواتساب حتى قبل ما نبلش بحلقتنا لليوم، في حدا بعت لي، حدا عزيز على قلبي كتير، وبعت لي أنه أنا فهمتك قبل ما أسمعك. شكلك فهمت العنوان كتير منيح وشكلك بتعرفني كتير منيح.
1: وينك يا هوا وينك؟
2: ما سمعتك نسم وينك؟
1: وينك يا هوا وينك؟
2: ما سمعتك نسم وينك؟
0: بعتوا لينك الحلقة لكل رفقاتكم وزملائكم لحتى تتابعونا بكل رواق وبكل عفوية. حضروا فنجان القهوة أو الشاي مثل ما أنتم بتحبوا، أو حتى كبيت العصير إذا كنتم مشوبين، ويلا نحكي عن موضوع تقريبا كتير عم ينفهم غلط بمجتمعنا، وهو قصة سمعتك. إيه خلص أنا سمعتك، أنا عملت اللي علي وسمعتك، بس هل أنت سمعتني لا تفهمني؟ هل سمعتني لا تفهم وضعي اللي أنا عم بمرق فيه؟ هل سمعتني حتى ما تبني أحكام علي؟ سمعتني بس لا تحس فيني، ولا سمعتني كرمال شو؟ فاليوم راح نحكي كمان عن الكلام اللي بيطلع من تمنا وما بيرجع، وهذا الكلام اللي بيكون مثل سهم جارح للناس اللي قاعدين قبالنا. أحيانا نحنا منحكي حكي بس من بعدها منرجع منفوكس ومنركز ومنقول نحنا شو قلنا، نحنا شو حكينا، منقول خربنا البيت. يي شو صار من بعد هيدا الكلمة؟ يا جماعة، بناء البيوت شي صعب، بناء بيت بدفع مثل ما حكينا هيداك الأسبوع منو شي سهل، ما عم نحصل عليه بالسهل، ولكن خراب البيوت بيكون بكلمة واحدة بتهد بيت.

تحياتنا لكل اللي عم بيتابعونا وبلشوا عم يبعثوا لنا رسائلهم على 01 66 76 02. وتحياتنا كمان للي عم بيتابعونا على قناتنا على اليوتيوب. بليز خبرونا من وين انتم عم بتتابعونا. ويلا نفوت بموضوعنا لليوم اللي بيحكي عن وجع صامت عم بفتت بيوتنا، عم بفتت عيالنا، عم بفتت علاقاتنا مع ولادنا من دون ما نحس. الكلمة هي مثل سيف مروس وبيطلع من تمنا أحيانا كلام جارح مؤذي يمكن نحن ما منحس عليه، وهيدا الكلام قد يطلع عن حالة سمعتك بس ما فهمتك إنه أنا عملت اللي علي وهيدي هي سمعتك ورجعت رحت أنا فسرت التفسيرات اللي أنا بدي إياها وعملت الرفلكشنز اللي أنا بدي إياها اللي بتناسبني وأولبتك وأولبت الحالة اللي أنت عم تمرق فيها بالطريقة اللي أنا بشوفها مناسبة وبالبرسبشن تبعي. ولكن غالباً ما هيدا النوع من البرسبشن يطلع غلط، ومن بعدها هيدا الحكي أكيد بيترك وبيترك خلفه وبيترك من بعده ندم كتير كبير. حتى كلمة عفوا وحتى كلمة سوري وآسف أو آسف ما رح ترمم يلي انكسر فينا. كم من بيت انهد وكم خي بطل عم يحكي مع خيه وكم ولد قلبه انكسر بسبب كلام مش بمحله، بسبب انه ما انسمع، بسبب انه انسمع غلط وانحكم عليه غلط، وبسبب جمل انقالت وقت الغضب. نرجع بعدين من بعدها منقول سوري، بس هيدا السوري شو بدها ترمم؟ لا ترمم، انت ما بتعرف الاذى النفسي يلي انت تركته على هيدا الانسان وقديش اثر فيه من جوا وداخليا. فالحقيقة المرة بتقول انه الاعتذار اوقات ما بيخلي اللي انكسر فينا يرجع يلتم، ولا هيدا الاعتذار بيعطينا قوة انه نلم اللي انكسر منا او الازاز اللي انكسر. حنشبه مشاعرنا كأنه هي بازاز، فاللي انكسر صعب انه يرجع يترمم مثل قبل، والكباية اذا انكسرت وتفتتت صعب انه نرجع منا نعمل كباية بنفس الشكل وبنفس المواصفات وبنفس اللون واتسترا. صعب كتير.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. بنص النهار وبنص الأسبوع كمان الأربعاء بنص الجمعة، فإذا كلنا صرنا متفقين أنه بغالب الحال كلمة سوري ما بترمم اللي انكسر فينا. إذا مذكرين الأسبوع الماضي نحن حكينا عن دفى العيلة اللي ما بيتعلق بالحرارة يلي موجودة هلأ أكيد يعني ببيروت، حكينا عن العيلة اللي كل واحد من أفرادها قاعد بقوقعته الخاصة وعامل جو الخاص، ما في جو عائلة وما في دفى. تعقيبا على كلمة الدفى بوجه تحية كتير كبيرة لحنين زميلتي بجدة، ما بعرف إذا هلأ عم بتتابعنا بالمملكة العربية السعودية. مذكرين لما حكينا عن الكيك حنين قامت من بعدها وقبل ما نوصل على حلقة اليوم وعملت كيك دغري وقالت لي انه اخيرا شوي حسينا بالدفى من بعد ريحة الكيك يلي شميناها. انا بقلك انه عن جد هيدا التفاصيل هي اللي بتعمل البيت، ولكن للأسف يا حنين ويا مستمعين الكرام اليوم رح نحكي عن الشخص اللي بيسمعنا رفع عتب، انه هو سمعنا، انه هو عطانا وقت ومن بعد فهم يلي هو بده اياه او يلي هو بناسبه. نحنا لما نحكي بلا ما نفكر وبلا ما نعمل حساب للكلمة عم نعمل مشاكل كتير كبيرة من دون ما نحنا نحس، وعم نهدم بيوت فوق راس عيال كانت عايشة بدفى ومبسوطة أحيانا بدون ما نحس. إيه لا، بدنا نحس إنه نحنا عم نلعب بشي كتير خطير، بشي أبدا ما بيتقرب صوبه واللي هو العيلة.

فطورة ولمة وفنجان قهوة وكباية عصير، أحيانا حتى سندويشة زعتر منتشاركها مع الأشخاص اللي بيحبونا وبيسمعونا بجد ومستعدين يسمعوا قصتنا مش بس مرتين وثلاث مرات، مستعدين يسمعونا 10 مرات وعشرين مرة. نحن مثل ما بيقول عم نرغي بنفس النقطة، عم نحكي بنفس النقطة اللي جرحتنا واللي وجعتنا، بس لحتى نقدر نتشافى من هيدا الجرح الداخلي اللي فينا. تحية كتير كبيرة لكل الأشخاص اللي عن جد بيستمعوا وبيصغوا لغيرهم أكيد لحتى يخففوا عنهم ولا يحسوا فيهم، مش لحتى يطلقوا أي أحكام، مش لحتى يكونوا هيك مثل قضاة قاعدين بمحكمة، فلان عمل كذا فلان عمل كذا، فلان حكى هيك، فلان ما عجبتني ابتسامته اتسترا. لا، مجتمعنا ما بده يكون هيك، ومجتمعنا مطلوب يكون مبني أكتر على الدفع اللي حكينا عنه هيداك الأسبوع وعلى ثقافة الاستماع أكتر. فبدنا نسمع مش بس لنجاوب، بدنا نسمع لأنه بدنا نسمع. سؤال اليوم بدي منكم تشاركونا إجاباتكم على رقمنا على الواتساب 01-66-76-01. السؤال لليوم بيقول: متى تتحول الكلمة لسهم جارح؟ متى استقله بالكلمة؟ الكلمة أو النظرة، أحيانا كمان النظرة بيكون إلها هيك فعالية، أو النظرة يا بيكون إلها هيك positive side لإلها، يا بالنظرة بتعطي هيك انطباع سلبي مثلا أو نتيجة سلبية عن الجلسة اللي أنت قاعد فيها. فالكلمة أحيانا تتحول لسهم جارح بتفوت بقلب شخص صعب إنه ينشفى منه بسبب الكلام اللي انت قلته، وانت بترجع بتقول ياما انا ما كان قصدي هيدا السهولة. لا، مش بهيدا السهولة.

جد الناس اللي عندهم إحساس عالي وبحسوا بغيرهم من نظرتهم من بسمتهم، يمكن أحيانا الابتسامة أنتوا بتبتسموها بس ما بتكون الابتسامة اللي الناس متعودين عليها، فغيركم بصير يقفشكم إنه شو صغير معك، أنت مش أنت اليوم، في شي صاير. بحاولوا يجوا وينشروا البوزيتيفيتي والإيجابية على الناس يلي حواليهم أو للناس اللي حواليهم. فحلقتنا لليوم سمعتك بس ما فهمتك، وسؤالنا لليوم بيقول أمتى بتتحول الكلمة لرصاصة؟ على فكرة وصلتني بعض الأجوبة على الإنستغرام بوست، حشارككم إياها من بعد قصتنا لليوم.

الساعة كانت 9 المساء، يحكى إنه المحل تسكر والخيان قاعدين على المكتب الصغير بالدكان، الجو مكهرب ومحتئن، البواب والمحلات برا كلها فضيت، والضو صار يصير أخف وأخف. الخي الكبير ماسك دفتر الديون وعم بيعد شو عليه ودفوعاته، ولا مين بده يعطي مصاري، هل حيبقى مصاري ولا حنبقى مديونين، عيونه مليانين قلق وهم وتعب. فجأة فات الخي الصغير عليه، وجه كلامه لخيه بنبرة فيها شوية خجل وتردد، وقال له: خيي، اليوم إجا صاحب المحل حكى عن الإيجار، وأنا ما لحق يكمل جملته. الأخ الكبير ضرب هالدفتر على هالمكتب وانفجر بصوت كتير عالي وقال: وانت شو جاي تحملني فوق طاقتي؟ جاي تزيد هم فوق همي؟ شو شايفني عم بطبع مصاري؟ كل ما نقول فرجت شوي علينا بتطلع لي انت بشغل بتخنقنا، بس بتتفرج علي وبتنق. الخي الصغير جمد بمطرحه، كلام خيه الأكبر منه نزلت على قلبه مثل السهم. كان جاي يفرحه ويقله: خيي، أنا دفعت الأجار كامل، ما تعت الهم، كنت مصمد شوية مصاري على جنب ودفعت منهن الأجار حتى زيح الهم عنك وعن كاهلك وعن ظهرك. طلع فيه خيه الكبير بنظرة مكسورة وقال بصوت عم يرجف: عفوا، ما سمعتك، ليش ما كملت الجملة دغري؟ ليش ما خبرتني انك انت دفعته دغري من دون ما تسكت ومن دون اي بوز؟ سكت الكل بالمحل، والسكوت هالمرة كان أتقل من الصراخ بكتير. الخي الكبير جمد وبلشت حالة الندم معه، ولكن الحكي الجارح كان طلع وخلص. حمل حاله الخي الصغير وفل من المحل، زعلان كتير انه خيه بنى عليه احكام قبل ما يسمعه، مع انه هو كان ناوي خير، مع انه هو ساعده من دون ما يقله دغري. هيدا الحالة وهيدا القصة وهيدا الحكاية هي حكاية منا من الخيال، هي حكاية من واقع أليم نحن عم نعيشه. نسمع اللي بدنا إياه ومنوقف، ناخد اللي بناسبنا ومنزيد عليه، ومننقل هيدا الكلام من بيت لبيت وللأسف.

بحياة كل واحد منا يمكن في شخص أو شخصين بينعدوا. هول الشخص أو الشخصين مستعدين يسمعونا ليل نهار ويسمعوا وجعنا وحتى القصص اللي منكررها دايما، بس لأنهم بحبونا وبس لأنهم هن مهتمين فينا. هول الأشخاص وزنهم ذهب، هول الأشخاص هن عن جد أشخاص ثمينين بحياتنا. فأنتوا فكروا بينكن وبين حالكن، هل عندكن هيدا الشخص اللي بيقعد بيسمعكن واللي بيخصص وقت لإلكن لحتى يشوف شو جرحكن وشو اللي مضايقكن من دون ما يصدر أي حكم عليكن؟ بينصحكن من بعدها، بس أول شي بتكون كل أذانه صاغية لإلكن وقاعد معكن بكليته، تارك التليفون على جنب وعم يسمع وعم يسمع وعم يسمع، عم يسمعك ليفهمك، عم يسمعك لأنه حاطت حاله محلك، لأنك أنت موجوع وبده يخفف عنك. إذا عندكن هيدا الشخص بحياتكن تمسكوا فيه للآخر.

بذكر بسؤالنا لليوم واللي هو إمتى بتتحول الكلمة لسهم جارح؟ هلأ في ناس جاوبونا على الانستغرام بوست، حأرجع فوت وشيك الأجوبة. في ميان زميلة تحية كتير كبيرة لإلك بتقول الكلمة بتتحول لسهم جارح لما هيدا الكلمة الجارحة تصدر من شخص عزيز ومنحبه، يعني هيدا الشخص ما منكون متوقعين انه حيأذينا بيوم من الايام، وفجأة كل هالتوقعات راحت وأذينا، شو بيصير فينا؟ حيخيب أملنا، حننزوي لحالنا، يمكن في ناس تكتئب، يمكن تقول أنا خلص بدي أبتر علاقاتي مع الناس. وهيدا هي أكيد ما فينا نوصل لهيدا المرحلة لأنها خطيرة. أما بالنسبة لآية فبتقول السهم الجارح هو بيكون لما تعطي سرك وضعفك لشخص كنت توثق فيه وبعدين يصير يستعمل هالشي ليأذيك. هيدا الشخص اللي بيعرف نقاط ضعفك وما بيحميك وبيحميها، لا بل بياخد هيدا النقاط وبيظهر بينشرها للناس وبيظهر بيحكي عنها للناس، أو حتى أحيانا بيستعملها ليضحك الناس. هيدا شخص منه مهضوم أبدا، وهيدا شخص هش من جوا وضعيف جدا. أما جانا فبتقول لما تكون الكلمة مش بمطرحها ولما يعبروا عنها بخصال مش فيك، هيدا اللي عم نقوله، انه في ناس قد تسمعك بس هي ما تفهم المسج مثل ما انت عم بتقوله، هي تفهم الشيء اللي بناسبها من المسج ومن بعدها تعمل تكمل لهيدا القصة على ذوقها وعلى حسب هن ما بيشوفوا المواضيع كيف بيشوفوها. فجانا كمان تحية كتير كبيرة لقلك بتقول الكلمة بتتحول لسهم جارح لما تصدر من شخص عزيز مش متوقعين انه هو يحكينا بهيدا الطريقة. فحافظوا على علاقاتكم، حافظوا على الناس اللي بتحبون واسمعون للآخر. أما نور، تحية كتير كبيرة لنور، بتقول وقت الغضب بصير يحكي الواحد بلا ما يفكر، بصير كلامه عن جد مثل أسهم متطايرة جارحة، بقولك يلا أنا حكيت وفشيت خلقي. قديش في ناس هلا عم نسمعهم بيقول المهم حكيت اللي بقلبي. طيب هل حكيت اللي بقلبك بطريقة مناسبة بيقبلها غيرك يلي عم يسمعك، أو غيرك يلي أنت باعتبار عم بتوجه له النصيحة؟ فلابد أنه نحن ناخد كل هيدا الأمور بعين الاعتبار، لأنه الكلمة إذا طلعت من تمنا مش رح ترجع، والكلمة قد تخرب بيوت. ونحن عن جد نعني ما نقول، ونحن لما عم نعد هيدا الحلقات ببرنامج حكاية من كل بيت هي عن جد حكايات واقعية عم بتصير، منا أمور خيالية أبدا. ناهدة بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام. شفيق بيقول تحياتنا من تسنيم، أهلا يا تسنيم، يا هلا يا هلا. في شفيق، أستاذ شفيق كمان عم بيقلنا معظم الجراح تأتي من الحسد. ممكن صحيح، في ناس ما بيتمنوا لك الخير، ما بيتمنوا أنه يشوفوا النعمة عليك، بيتمنوا أنه هيدي النعمة تروح عنك وتروح لإلن هن وتكون خاصة فيهن. يا لطيف، معاشرة هول الأشخاص صعب كتير. جنان أهلا وسهلا فيك يا طن جنان، عم بتابعنا من جنوب لبنان، تحية كتير كبيرة لألك ونتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة. كمان رويدة بتقول السهم بيجرح لما يكون من أقرب الناس. يا رويدة خبطت مثل ما بيقولوا على الوتر الحساس. كتير منحاول نجمع العيلة بس للأسف في بعض منهم هالشي ما بيناسبهم. بقولك يا رويدة خليكي عم بتحاولي وكمش الأفراد اللي انت قادرة تكمشيهم، لأنه العيلة هي نمبر ون بالحياة. صدقيني لو قد ما كان عندكم أصدقاء من محليين، يعني ببلدكم أو من برات البلد أو إلى آخره، العيلة هي نمبر ون. وبقول كمان هلأ مازال موسم العرسان والعرايس والأعراس، بقلكن انه انت يا بنت كأنك عم تختاري عيلة تانية باختيارك لشريك
دربك، فأحسن الاختيار واختار العيلة اللي بتشبهك، العيلة يلي بتشبه أهلاتك حتى ما يختلف عليك الجو كتير، ولحتى ما تصيري وكأنك شخص تاني ما بيعرف حاله. تحية كتير كبيرة لمروان والدي كمان، أسعد الله أوقاتك بكل خير وأماني. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا بجرعة الأمل، أنتوا أملنا يا حضرة المستمعين والمشاركين. بانتظار الأجوبة من الأشخاص التانيين. جنان عم بتقول أصعب سهم بيجي من شخص عطيتيه ثقة. أوف، في بعض الناس بيقولوا أنه بالنسبة لهم يعني بالعلاقات الاجتماعية الثقة، بيقولوا أن الثقة أهم من الحب. أوكي، الحب قد يجي مع الأيام، قد من الكلمة الحلوة، من الأفعال الحسنة إلى آخره، ولكن الثقة بالأشخاص اللي نحن منختارهم يكونوا بدائرتنا وبحياتنا هيدا كتير غالية.

0: والحب مش بالنية، الحب المقلية.
1: هيدا كانت هيك على الهامش. إذا بدنا نحط حالة اليوم تحت المجهر، نحطها هيك أنا وياكم تحت المايكروسكوب، شو هو سبب تفكك العيال هلأ بهيدا الزمن؟ هأذكر لكم عن جد يه شي ببك اللي عم نسمعه ونشوفه، شي ببك
0: لك الكبر عبر.
1: الكبر عبر. على سيرة الكبر عبر، كبار العيلة هلأ بهيدا الزمن هل عم بيكون إلهم كلمة؟ هل عم بيكون إلهم سلطة بالخير؟ مش إنه أنا كبير يلا بدي اتصلبط على الكل وهيدا هي، لا، الكبير بده يكون كبير بمقامه، كبير بحديثه، وكبير بنصيحته. فهيدا من أحد الأمور اللي أنا مسجلتها عندي يا كمال على فكرة.
0: إذا يا زمان
1: عن جد، إذا بدنا نحكي عن أسباب سوء التفاهم وتفكك العيل، نجي للسبب الأول. منجي للسبب الأول واللي هو سوسة قالوا قلنا. هيدي سوسة بتنقل من بيت لبيت، بتنتقل من بيت لبيت، وهي بالنسبة لها مثل السم البطيء اللي عم ينزاد على حياتنا. فلانة قالت، فلانة عملت، فلانة حكت، فلانة ما ابتسمت لي، فلانة كذا. وهيدا الأمر عم يعمل جفاء بين الأخوة. لما نحكي بين الأخوة يعني العيلة وينها؟ يعني العيلة تفككت، يعني العيلة راحت. وكمان من أحد أسباب سوء التفاهم وتفكك العيل هي الاستماع الهجومي. يعني أنا بسمع لأهجم عليك، بسمع أو بستمع لك بالأحرى لحتى بلش زدت عليك أسهم الأحكام وأسهم الأجوبة. في ناس بيكونوا محضرين الجواب قبل ما أنت تسأل السؤال، وهيدا الشيء كتير شيء مش حلو. نسمع لنفهم. أما السبب الثالث فهو النبرة القاسية. أحياناً كتير منكون بدنا نحكي كلمة، هي الكلمة بتتمرق بس بنبرة صوته مش رح تتمرق ولا حدا حيبلعها أصلاً. الكلمات نحنا بمدمار الإذاعة وكذا منعرف إنه الكلمة، في كل كلمة في إلها نبرة معينة، يعني في إلها تون معينة، في طن للكلمة. فهيدا الكلمة اللي بتعمل طن قاسية بدينة أحبابك بلاها، تركها عن جد بلاها. وكمان عنا الضغط المعيشة والاقتصادي، أي أنا عم بجمع مصاري لطعميكن، أنا عم بعمل هالشي لعيشكن، أنا بركض كرمال أجار بيتكن حتى ما تصيروا بالشارع، وأنا أنت منك حاسة فيني وأنت منك حاسس فيني، وكل هيدا الكلمات اللي منسمعها كتير بالبيوت. وكمان بعض الآباء للأسف بيقولوا شو شايفنا عم قطف مصاري من الشجرة. نحنا منعرف انك انت ما عم تقطف مصاري من الشجرة، ولكن نحنا منعرف انك انت كمان عم تتعب، أرجينا انك عم تتعب هيك بطريقة هادئة من دون ما تحسسنا انه هيك عم ترمي هالأسهم علينا وعم بتسمعنا هيدا الكلام. تمام. فكمان منجي لسبب الخامس، السبب الخامس اللي بقلك أنا فهمك من عيونك. بين العيلة كمان نسمعها أنا فهمت عليها حتى قبل ما تحكي. إيش عرفك؟ أنت بدك تنطر كلامي حتى أنا أحكي وعبر عن نفسي، ومن بعدها أنت بتحكيني وبتشوف شو بدك تزيد على كلامي.

علم السلوك بيقول سايكولوجي بتقول انه الانسان لما يحس حاله انه هو مفهوم من الناس اللي حواليه مستوى التوتر عنده بيخف كتير للنص تقريبا. الكلمة الطيبة والأسلوب هن مش رفاهية، هن مش أشياء زيادة هيك بالحياة، هن الأمل لاستقرار البيوت، وهن من أغلى الهدايا يلي ممكن نقدمهن لبعض بعائلتنا. فإنك تفهم غيرك وتصغيله وتستمع له، وأحيانا تسامحه كمان، تسامحه مش بس أحيانا، وتحسن الظن فيه، هيدا الشيء بيطلب منك مجهود وذكاء. فكون أنت الذكاء وبادر، خذ المبادرة وما تقول فلان ما سمع لي، فلان ما استجاب لإلي، فلان دار الدين الطرشة. أنت اللي عليك عم تعمله. فبقلكن هيك هيك تتأملوا شوي بنص هيدا النهار، قدي صار لكم ما سمعتوا، أو قدي صار لكم ايه ما سمعتوا عيلتكن بالبيت وما قاطعتوها، هيك اذا بدكن تفكروا بالجواب، او قدي صار لكم ما سمعتوا اولادكن وما قاطعتوهن. فكروا بهيدي الاجابات، لان عن جد الاجابات بتخليكن هيك تفكروا وتتأملوا شوي بالكلام يلي نحنا قلناه. المقاطعة مش بس احيانا على فكرة بتكون بالكلام، المقاطعة بتكون بسكتة، بجرح، بسهم، ما بعرف. هلأ في عنا سوسن بتقول بتتحول الكلمة لرصاصة لما تكون طالعة من شخص ما قالها عشان النصيحة، بتكون تتحول لسهم لما يكون الشخص اللي عم يحكي ناطر التاني على دقرة، فلو شو ما قال حيفهمه غلط. هذا الشيء كتير غلط. أكيد أنت ما فيك تصدر أحكام على كلام الناس حتى قبل أصلا ما يحكوه، بتسمع ومن بعدها يعني بتحكم على أنت اللي سمعته. هيك بتمشي الحياة. سامر تحية كتير كبيرة لألك، بيقول مرحبا، كم من كلمة أبكت أمهات وأباء، وكم من كلمة أدخلت جهنم، وكم من كلمة فرقت إخوة، وكم من كلمة هدمت بيوت، هدمت بيوت. لهذا نقول تعلم قبل أن تتكلم. صحيح، أنا بوافقك يا سامر، يعني كلام 100% صحيح وموزون. فعملوا تجارب هيك بسيطة مع أهليكم بالبيت لحتى تخففوا مستوى التوتر والضغط الموجود، واستمعوا لغيركم لحتى تستمعوا، مش لأسباب تانية ولا أغراض تانية.

تحياتي لكل الأشخاص اللي تابعونا بهيدا الحلقة. قبل ما نودعكن ونطفي ضو الاستديو ونفل، تذكروا أنه القلوب المكسورة هي منا أزاز رخيص أبدا، هي منا أزاز رخيص منكسره بنبرة قاسية ومن بعدها منقول سوري وعفوا وأسفين، والكلمة اللي بتطلع من تمك اليوم هي يا أما حفنة دفا وأمل لغيرك، يا إما سهم طايش أو أسهم حتى طائشة بتهد حيطان العمر فوق راسك أنت. ففهموا بعض، اسمعوا بعض بكل حنية قبل ما تفضى الكراسي بيناتنا، وقبل ما أشخاص نفقدهم بحياتنا عزيزين، وقبل ما يسبقنا هيدا الوقت مثل ما دايما بقلكن، وقبل ما يصير الصمت هو اللغة الوحيدة بمنزلكن، ما تخلوا هيدي الأمور اللي نحن حكينا عنها تأثر عليكم أبدا. خليكن عم بتحاولوا، خليكن عم بتبادروا بالخير. كانت معكم روبا من وراء المايكروفون، بودعكن على أمل اللقاء فيكم إن شاء الله بحلقات جاية. تحياتي لكل اللي تابعوني من لبنان ومن خارج لبنان، على وجه الخصوص دايما الوالدة زميل والدة تلميذتي سدرة من المملكة العربية السعودية. على أمل التقي فيكم إن شاء الله بكلام أحن، بدفى أكتر، وببيوت مليانة وعامرة بالتفاهم والفهم والرحمة والدفى. كانت معكم روبا من وراء المايكروفون، بودعكم. شكرا كتير لزملائي على الهندسة الصوتية. هيدي كانت حكايتنا لليوم، بتأمل تكون كانت نالت أعجابكم. هيدي كانت حكاية من كل بيت، لأنه كل بيت عنده كل حكايات، أو كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا عم يحكيها. وإلى اللقاء.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟

0: الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
2: Global University للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وإطلاق نار جنوباً. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والجنرال الأمريكي كليرفيلد بحثا في الإجراءات الآيلة لتطبيق اتفاق الإطار. قائد الجيش والجنرال الأمريكي بحثا ترتيبات اتفاق الإطار والصعوبات أثر الاعتداءات الإسرائيلية. قائد الجيش بحث مع المنسق الأممي في لبنان الأوضاع ومرحلة ما بعد اليونيفيل. مجلس النواب أقر قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها. جلسة للحكومة غدا في السراي الكبير برئاسة الرئيس نواف سلام. سفير باكستان لدى موسكو: الاتفاق المبرم مع السعودية وتركيا ليس اتفاقا عدائيا موجها ضد أي دولة، إنما هو محاولة لإنشاء بنية أمنية إقليمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: نتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. الوكالة الدولية للطاقة خفضت مجددا توقعات الطلب على النفط مع استمرار أزمة مضيق هرمز. مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالية الضفة. الرئيس الروسي: روسيا سترد بالمثل على الاستيلاء على سفنها التجارية وستفعل ذلك في أي مكان. هجوم بمسيرات على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وسلام الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى سائل عبده يوم القيامة: إذا قال هذا يجوز، وإذا قال هذا لا يجوز. فإن قال عن شيء لا يجوز مستندا إلى دليل شرعي، فإن كان مجتهدا فبطريق الاجتهاد، وإن كان مقلدا لمذهب إمام مجتهد فله ذلك. وكذلك من قال عن شيء إنه جائز ولم يكن عنده مستند شرعي فقد عرض نفسه لعذاب الله في نار جهنم والعياذ بالله. فمن كان مجتهدا فله دليل على حسب ما يظهر له في طريق الاجتهاد استنباطا من نص قرآني أو نص حديثي. ومن لم يكن مجتهدا ولم يكن عنده أدوات الاجتهاد فليس له أن يحرم أو يحلل إلا مستندا إلى نقل إمام معتبر يكون ناقلا عن مذهب وعن إمام من المجتهدين المعتبرين. وأما من ليس كذلك، أي ليس مجتهدا بنفسه ولا مقلدا آخذا بمذهب إمام معتبر، وإنما يتكلم على هواه بيجوز أو لا يجوز، فهذا وبال عليه يوم القيامة. وإننا نرى في أيامنا هذه أناسا كثيرين يفتون من غير استناد إلى دليل شرعي، بل يرجعون في ذلك إلى ما يعجب نفوسهم، فما وافق هواهم قالوا هذا حلال، وما لم يوافق هواهم حرموه. وهذا ليس طريق المجتهدين من علماء الإسلام. كان في العرب في أيام الجاهلية في كل قبيلة يوجد طاغوت، والطاغوت هو شيطان كافر ينزل على إنسان ويدخل فيه فيتكلم على لسانه يحسن لهم ويقبح لهم، فتتبعه هذه القبيلة. فما حسن لهم هذا الطاغوت على لسان هذا الإنسان أخذوا به وحسنوه، يقولون هذا حسن، وما نهاهم عنه الطاغوت وقبحه تجنبوه وقالوا هذا لا خير فيه. كانت كل قبيلة تسلم تسليما لطاغوتها. هؤلاء عبدوا هواهم، أي الشيء الذي مالت إليه نفوسهم. وهذا داخل في قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي اتخذ هواه إلها. وكم نجد هذه الأيام أناسا لا يرجعون إلى الأدلة الشرعية، لا يرجعون إلى نصوص القرآن والحديث، وإنما عندهم في نفوسهم موازين زينها لهم الشيطان. فإذا وجدوا الشيء تميل إليه نفوسهم رضوا به مع مخالفته لشرع الله، فإذا ما اعترض عليهم إنسان بدليل شرعي تكبروا عن قبول الحق تعصبا لآرائهم وأهوائهم. ثم اليوم يندر ندرة شديدة وجود أهل الاجتهاد، لأن الاجتهاد له شروط، ومن استكمل هذه الشروط فهو المجتهد الذي يأخذ بما أداه إليه اجتهاده. والاجتهاد لا يكون إلا لمن حفظ آيات الأحكام ويعرف عامها وخاصها وناسخها ومنسوخها، ويحفظ أحاديث الأحكام، ويحفظ ما قاله الأئمة المجتهدون قبله. ويشترط أيضا أن يكون الرجل عدلا، أن يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض، ويجتنب ما حرم الله، إلى غير ذلك من شروط الاجتهاد. وليس المجتهد الذي يعرف اللغة والتاريخ وشيئا من السيرة النبوية وعددا من الأحاديث النبوية، فهذا ليس مجتهدا، ولا يحل له أن يقول من تلقاء نفسه هذا حرام وهذا واجب وهذا سنة وهذا مكروه، دون الاستناد إلى مستند شرعي. أخي المسلم، لا تكن مثل هؤلاء الذين يوجبون ما لم يوجبه القرآن والحديث، ولا هو اجتهاد أحد من أئمة الاجتهاد المعتبرين. لا تتجرأ على الفتوى بدون علم، فهؤلاء ضالون ومضلون، صاروا رؤساء على جهالهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. هؤلاء أحيانا يبيحون ما حرمه الله تعالى بإجماع المسلمين، وأحيانا يفعلون عكس ذلك. ومثال ذلك قول بعض الناس: إن ساب الله تعالى لا يكون كافرا إلا إذا قصد الكفر، ومنهم من وصل به الشذوذ والانحراف إلى أن قال: إن من سب الرسول يكفر، ومن سب الله لا يكفر، لقد أعمى الله قلوبهم فهم لا يؤمنون. إن أئمة الهدى قد فصلوا القواعد التي تبين أقسام الردة، ونكتفي بما ذكره النووي في كتابه روضة الطالبين، قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا، متعمدا كفر. ومعنى متعمدا أي بإرادته. وحسبنا أن الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله، مفتي بيروت منذ نحو 100 سنة، ذكر في كتابه الكفاية لذوي العناية أن الكفر 3 أقسام: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر قولي، وذكر أمثلة على كل قسم، وبين أن ساب الله كافر سواء كان مازحا أو جادا أو غاضبا. أخي المسلم، ننصحك أن تلتزم بما ورد في الشريعة المطهرة السمحاء، وأن تتقيد بما نص عليه الأئمة المجتهدون الأعلام، ولا تلتفت إلى من يتبع هواه ويسير وراء الطاغوت. وتذكر حديث

الملائكة والناس أجمعين. رواه الإمام أحمد. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإيمان نداء إنساني عاجل جدا. المريضة نوال حسين الغول الموجودة في مستشفى الساحل بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم في بي بوزيتيف. للتواصل 81-871-298. إذن المريضة نوال حسين الغول الموجودة في مستشفى الساحل بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 81-871-298. لبوا للحاجة القصوى جدا وبارك الله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.
5: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
10: يا رسول الله.
5: احتفالاً بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: محمد عليه السلام أتى بالمعجزات كما أتى موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، كل أتى بمعجزة فيجب تصديقه فيما جاء به كما وجب تصديق أولئك، وكلهم متفقون على أصول العقيدة، إنه ليس بينهم اختلاف إلا في بعض الشرائع. الله أنزل لهذا حكما، وأنزل للنبي الذي بعده حكما غيره. فالمعجزة دليل عقلي على صدق محمد، كما أنها دليل عقلي على صدق غيره، لأنه لا أحد يستطيع بما أتى به محمد، كما أن أحدا من الذين كانوا في زمان عيسى من المكذبين المعارضين له لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مما أتى به عيسى، كإحياء الموتى وإبراء الأكمة، كذلك الذين كانوا في زمن موسى السحرة ما استطاعوا أن يأتوا بمثل ما أتى به موسى، بل عرفوا أن ما أتى به موسى ليس من قبيل السحر، بل إنما هو تصديق من الله له، فآمنوا بعد أن كانوا أرادوا أن يغلبوه ويكسروه بسحرهم، اعترفوا له أنما جاء به حق فأسلموا، خالفوا فرعون الذي جمعهم ليظهروا على موسى الانكسار. كذلك في عهد محمد ما استطاع أحد من الكفار أن يأتي بمثل ما أتى به، فوجب تصديقه عقلا، لأن محمدا جاء بما يصدقه العقل، جاء بتوحيد الله الذي هو صانع العالم الذي لا يشبه شيئا، وأنه رسول ذلك الإله، أتى بمعجزات تشهد له، منها أن جذعا شجرا كان في مسجده مغروزا في مسجده من النخل، كان لما يخطب الرسول يستند إليه، ثم عمل له منبر فوقف على المنبر فصرخ ذلك الجذع ذلك الخشب، صرخ صراخا يسمعه أهل المسجد كله، شوقا إلى رسول الله، حن إليه لأنه فارقه بعد أن كان يستند إليه. من يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ هذا دليل عقلي على أنه صادق، وله غير هذا من المعجزات، حتى إن القرآن الكريم فيه معجزات عديدة، من جملتها أن في القرآن تحدي اليهود بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين، معناه قولوا نحن نتمنى الموت اللهم أمتنا، فبلغهم هذا التحدي فما تجرأ أحد منهم، ذكر عيسى أن اسمه أحمد ورسول الله هو أحمد ومحمد، ولم يسمى بأحمد قبله أحد من العرب ولا من غير العرب، هذا اسم حفظه الله تعالى له عليه السلام.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
3: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14-15-16 من آب، من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلاً وسهلاً بكم.

0: إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويعدد بعضا ممن في أيديهم رعاية من هم دونهم، أكان في المجتمع أو الأسرة وغيرها. وفي توسع لهذا الموضوع المهم، نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه، فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمام، فمطلوب منه رعاية حياطة الشريعة بحفظها وصيانتها والأمر بالعمل بها والتزام حدودها والعدل في الحكم بين الرعية. وعلى هذا كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا خير مثال للالتزام بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل مسؤولياتهم في حفظ الشريعة وأداء الحقوق إلى أهلها والقسط والعدل بين الرعية. وكان السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاملا بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأحسن التوجيه والتعليم متوكلا على ربه عز وجل فأعزه الله ونصره. واعلموا أحبابنا أنه لا صلاح للمجتمع إلا بصلاح الأسرة، ولا تصلح الأسرة إلا بصلاح أفرادها، وأفرادها هم الأب والأم والأولاد. فينبغي على الوالدين أن يقوما بأداء ما أوجب الله عليهما واجتناب ما حرم، حتى ينعكس هذا الالتزام خيرا على أبنائهما، فيكتسب من عاداتهما وأخلاقهما. فالولد حين يرى والده ملتزما بأداء الصلوات في أوقاتها وبالصيام في شهر رمضان، وملتزما ترك الغيبة والكذب والنميمة وشهادة الزور واللعن والسب بغير حق، وملتزما ترك التكبر على عباد الله وترك الحسد والحقد وغير ذلك من الأفعال القبيحة، وملتزما بطاعة الوالدين وصلة الأرحام وشكر الله على نعمه والصبر على أداء الطاعة وعلى البلاء وعما حرم الله، فإن هذا الولد في الغالب سيسلك مسالك أبيه الطيبة ويأخذ بخصاله المحمودة، ويلتزم بما التزم به والده من الخير، وكذلك البنت عندما ترى من أمها مثل ذلك مع الالتزام بستر العورة والتزام الحشمة والأدب في القول والفعل والمظهر، فإنها في الغالب ستقتدي بأمها وستتخلق بأخلاقها وتسير على نهجها القويم. فدليل محبتكم لأولادكم هو تعليمهم وتوجيههم التوجيه السليم، ليس إغراقهم بملذات الدنيا وشهواتها، بل يكون ذلك بتحصيلهم من التيارات الفاسدة وصونهم من الزيغ والانحراف، خاصة في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وكثر فيه الفساد وقست فيه القلوب، وأهمل أكثر الناس مسؤولياتهم التي منها تربية أطفالهم، وأهملوا أنفسهم. فبصلاح الفرد تصلح الأسرة، وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع وتقوى الأمة. يوم القيامة الإنسان يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما صرفه، وعن علمه ماذا عمل به. واعلموا أحبابنا أن الأمر ليس بالراحات واتباع الملذات والشهوات، وإنما بسلوك طريق المشقات وكسر النفس ومخالفة الهوى باتباع شرع الله تبارك وتعالى. وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فإن ألزمت نفسك تقوى الله تعالى فأديت الواجبات واجتنبت المحرمات لوجه الله تعالى كنت من الفائزين. أما من لم يؤدي ذلك كان في الآخرة من الخاسرين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا وأهلينا من كل شر، وأن يرزقنا السداد في النية والقول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: إخوة الإيمان، في بيان وشرح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التفاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فلا يقل هاه هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري، والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله.

0: أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال، وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.
1: بحب الغار

0: جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: جولة الصحافة. جولة الصحافة، برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
6: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. كتبت صحيفة الجمهورية على وقع الجلسة التشريعية الصاخبة حول قوانين العفو العام والإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام التي لم تكتمل فصولاً والتي ستتواصل اليوم، ظل الاهتمام منصباً على ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ذات الرعاية الأمريكية في محاولة لإخراجها من دائرة التعطيل الإسرائيلية. وتتجه الأنظار إلى رئيس لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق الجنرال الأمريكي جوزيف كليفيلد، الذي يزور لبنان اليوم، حيث ينظر إلى زيارته ولقاءاته المرتقبة مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل على أنها محاولة أمريكية لانتشال المفاوضات من تعثرها وإجبار الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن تصلبها، ما يسمح بتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات. وأكدت مصادر أمريكية مطلعة أن واشنطن لن تدعو إلى أي جلسة تفاوض جديدة في الوقت الراهن، في انتظار الانتهاء من المفاوضات الثنائية التي تجريها مع كل من بيروت وتل أبيب لتبني على النتائج مقتضاها، مشيرة إلى أن أي موعد لم يحدد أصلا للجولة الجديدة التي ترك الأمر بشأنها مفتوحا، مرجحة أن تعقد مع نهاية الصيف بحسب ما ذكرت صحيفة الديار. وأشارت المصادر عن تفاؤلها بمسار المفاوضات رغم إدراكها حجم الصعوبات التي تواجهه، موضحة أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي ناقشا خلال روما 2 إمكان إسناد مهام إزالة الألغام إلى طرف ثالث ضمن البحث في الترتيبات الأمنية والتقنية المطلوبة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية على أن تنتشر فيها وحدات من الجيش اللبناني، كاشفة أن الولايات المتحدة أجرت مباحثات منفصلة مع الوفد اللبناني بشأن ملف إعادة الإعمار، مشددة على أن هذا الملف جرى بحثه بصورة منفصلة عن المباحثات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي.
5: جولة الصحافة،

0: المقابل أكد مصدر لبناني رسمي مواكب أن لبنان يتريث في حسم موقفه لجهة تعليق مشاركته في المفاوضات في انتظار نتيجة الاتصالات الجارية حول مطالب لبنان الثلاثة والتي ستبحث مع الجنرال كليرفيلد والمتمثلة بتجديد وقف إطلاق النار وجعله فعليا ومناطق نموذجية جدية وواسعة ووقف استهداف البنى المدنية. أظهر تحقيق مرئي أجرته صحيفة فاينانشال تايمز دمارا ممنهجا في جميع أنحاء جنوب لبنان المحتل من قبل الجيش الإسرائيلي شمل عشرات آلاف المنازل والمدارس والأراضي الزراعية والغابات. وفق التحقيق فإن معظم الدمار الذي جرى توثيقه وقع بعد وقف إطلاق النار الأولي بين الجانب الإسرائيلي ولبنان في 17 نيسان. كما وجد التحقيق أدلة تشير إلى قيام القوات الإسرائيلية متعاقدين مدنيين بعمليات تفجير وهدم في عشرات البلدات الحدودية. وبحسب تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان تضرر أو دمر نحو 85,000 وحدة سكنية في الجنوب. وأشار التحقيق إلى أن القوات الإسرائيلية تسببت أيضا في أضرار جسيمة طالت معالم تاريخية ومواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
1: جولة الصحافة.
0: تناول تقرير في صحيفة التايمز الاتفاق بين روسيا وسوريا بشأن الوجود العسكري الروسي متسائلا عما إذا كان انسحاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الشرق الأوسط يشكل نهاية لدور روسيا العالمي في وقت يواجه فيه الكرملين جهوده نحو الحرب في أوكرانيا. وأشار التقرير إلى وجود شكوك بشأن قدرة روسيا على استخدام قواعدها العسكرية الرئيسة في سوريا مستقبلا بعدما كانت تعتمد عليها لنقل الإمدادات والمقاتلين إلى فيلق إفريقيا. وقالت الخبيرة في السياسة الخارجية الروسية أنه بات من غير المرجح أن تتمكن روسيا من استخدام القواعد السورية لأغراض عسكرية في المستقبل من دون استبعاد هذا الاحتمال تماما. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: جولة الصحافة.

إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل. المريضة فاطمة السعدي الموجودة في مستشفى الساحل بيروت بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم فيت أي بوزيتيف. للتواصل 70-975-009. إذن المريضة فاطمة السعدي الموجودة في مستشفى الساحل بيروت بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم فيت A positive. للتواصل 70-975-009. لبوا للحاجة القصوى جدا، وبارك الله بكم.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله أحل الحلال، جعله صافيا كماء زلال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الرجال، وعلى آله وأصحابه إلى يوم المآل. أما بعد، فإن القرآن يحرم الاختلاط غير المشروع بين الذكر والأنثى

ففي سورة الإسراء يقول الله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كما حرم ما يفضي إلى الزنا من وسائل ومقدمات، وحرم الإسلام الخلوة بين رجل وامرأة لم يربط بينهما زواج أو محرمية بحيث لا يراهما ثالث يستحى منه. ففي الحديث المروي في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي رواية أحمد عن عامر بن ربيعة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. إن الشيء الذي يشد كلا من الرجل والمرأة إلى الآخر هي الأمور التي تثير الفتنة في المرأة بالنسبة للرجل وفيه بالنسبة لها. ففي الحديث المروي في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكان من علاج الإسلام ووصاياه لدرء هذه الفتنة ما جاء في القرآن من أوامر واقية دافعة لهذه الفتنة، لا سيما الآيات التي وردت في سورتي النور والأحزاب، حيث بيّنت الآداب في دخول البيوت وغض البصر وستر الجسد، ومن يباح لهم الخلوة بالمرأة والنظر إليها أو الدخول عليها. وكانت آيات الحجاب ستراً واقياً من الوقوع في شرور الفتنة. ولقد جاءت مادة الحجاب في عدة مواضع في القرآن الكريم، وكلها تشير إلى أن معناه المنع والستر، أي ما يمنع الفتنة ويدفع وقوعها بين الرجال والنساء. ولقد نبهت آيتان في القرآن الكريم على ما يجب أن تكون عليه ثياب المرأة، إحداهما قول الله سبحانه في سورة النور:

والآية الأخرى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهاتان الآيتان حددتا ما يجب أن ترتديه المرأة المسلمة فلا ينكشف منه إلا الوجه والكفان، عملا بقول الله: إلا ما ظهر منها. وحد الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين وتدي الأذنين، بحيث لا يظهر شيء من الشعر ولا القرط يعني الحلق ولا الأذن ولا شيء من العنق، ولا يكون الثوب مظهرا لما تحته أي ساترا يكون للون. فالمطلوب من المرأة المسلمة بمقتضى هاتين الآيتين أن تستر رأسها ورقبتها وصدرها. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وأن يكون ثوبها ساترا لجميع جسدها إلا الوجه والكفين، يدنين عليهن من جلابيبهن. بذلك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه في آية سورة النور السابقة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في لباس دقيق يشف عن جسدها، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد، لكن أحاديث أخرى صحاحة تقويه، وردت في إباحة كشف الوجه والكفين لحاجة التعامل. ويؤيد هذا أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة، وكذلك في الإحرام بالحج وفي العمرة، ولو كان الوجه والكفان عورة لما أبيح لها كشفهما، لأن ستر العورة واجب، إذ لا تصح صلاة الإنسان إذا كان مكشوف العورة، كما يؤيده حديث الخثعمية الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فعاد الفضل ينظر إليها 3 مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يحول وجهه. فقال العباس أي أبو الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لما لويت عنق ابن عمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. فلو كان الوجه عورة يجب سترها لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على كشفه بحضرة الناس. ولو كان وجهها مغطى ما عرف الفضل أحسناء هي أم شوهاء. وفيه دليل أيضا على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآها الغرباء. وقال القرطبي عند تفسير قول الله تعالى: إلا ما ظهر منها، لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة في الصلاة والحج، صلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. وقد صرح بهذا جماعة من الصحابة ومن التابعين، وهو اختيار الطبري والرازي وغيرهما من المفسرين. فلذلك كان لزاما على المرأة المسلمة بمقتضى هاتين الآيتين أن تستر جسمها من قمة رأسها إلى ظاهر قدميها،
وليس لزاما أن تخفي وجهها وكفيها بنقاب أو قفاز وما أشبههما، وباعتبار أنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين. أما أن بعض النساء كن يخفين الوجوه والأكف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان من باب الحياء والاعتياد لا على سبيل الإلزام بحكم تشريعي. يدل لهذا ما رواه الحاكم عن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال حياء، أي حياء منهن وخجلا. فتغطية الوجه والكفين عمل غير واجب إلا على نساء النبي، وهذا حكم خاص بهن. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير النداء الأخير للمسافرين
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
3: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 01-656-118 03-79-39-11
4: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد توينز موبايل
2: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98
6: سماك كومباني شركة السماك

تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

يقول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. ويقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. إن هذه الآيات الكريمة وغيرها من الآيات البينات فيها حث على التوبة وتطهير النفس من خبائثها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وليعلم أن الغفلة من أسباب الوقوع في الذنوب، فقد قال الإمام أبو القاسم القشيري في الرسالة: إن للتوبة أسبابا وترتيبا وأقساما، فأول ذلك انتباه القلب من رقدة الغفلة ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة، فإذا تمكن بقلبه سوء ما يصنعه وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال رسخ في قلبه إرادة التوبة. فأول ذلك هجران إخوان السوء، فإنهم هم الذين يحملون على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحة هذا العزم، ولا يتم ذلك إلا بالمواظبة على المراقبة لله التي تزيد رغبته في التوبة وتوفر دواعيه. وقد قال أحدهم واعظا: وعليك أن تجتنب طول أملك، فإنه إذا طال هاجت أربعة أشياء: الأول ترك الطاعة والكسل فيها متحججا بأن الأيام أمامك، والثاني ترك التوبة وتسويفها فتقول: سوف أتوب وفي الأيام سعة وأنا شاب وعمري قصير والتوبة بين يدي وأنا قادر عليها متى رمتها، فربما وافاك الأجل قبل تحقيق المرام. والثالث الحرص على جمع الأموال والاشتغال بالدنيا عن الآخرة، فتقول: أخاف الفقر في الكبر وربما أضعف عن الاكتساب، ولا بد لي من شيء فاضل أدخره لمرض أو هرم أو فقر. والرابع القسوة في القلب والنسيان للآخرة، لأنك إذا أملت العيش الطويل لا تذكر الموت والقبر.

تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان. وأضاء الكون بأنوار في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00. يا آمنة بشرى تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: ابتداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
5: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان:
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
8: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلد.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال كمال ذوبيان في صحيفة الديار: في شهر آب من العام الماضي اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً بعدم التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان والموجودة فيه منذ العام 1978، تنفيذاً للقرار 425 الذي طلب من قوات الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب، فلم تفعل، بل اجتاحت لبنان في صيف 1982 ووصلت إلى العاصمة بيروت ولم تخرج منه إلا في العام 2000 بالمقاومة. وفي ظل الأحداث العسكرية في الجنوب، جاء القرار الدولي بإنهاء عمل القوات الدولية الذي سيبدأ تنفيذه نهاية العام الحالي، وبدأ لبنان يفتش عن بديل الذي ظهر في المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، ومنها خرج اتفاق الإطار الذي صدر عنه بيان وضع آلية لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش دون مراقبة دولية إلا من الأمن الأمريكي الذي يتولى هو المهمة، بعيدا عن أي مشاركة من دول أخرى التي وضعها خارج الإطار، ولم يبدأ تنفيذه عمليا لأنه بالمراحل التجريبية. وتقدمت فرنسا لتملأ الفراغ الذي سينتج عن انسحاب القوات الدولية، فاقترحت صيغة قوات يستعين بها لبنان، وكان صاحب الفكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثها مع رئيس الجمهورية جوزيف عون. واصطدم الموقف الفرنسي لإنشاء قوة دولية جديدة في الجنوب برفض إسرائيلي وعدم تأييد أمريكي، وظهرت فرنسا في خطوتها بأنها خارج الإطار الأمريكي الإسرائيلي الذي يرسم خريطة للشرق الأوسط الجديد، وفق ما يؤكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي ينطلق من قاعدة بأن فرنسا لم تعد الداعمة لتل أبيب. فتل أبيب لم تعد تنظر إلى فرنسا كصديق التي كانت لها مواقف صلبة ومتشددة ضدها في الحرب على غزة، ووقفت مع الشعب الفلسطيني وأثرت في موقف الاتحاد الأوروبي الذي تضامنت غالبية دوله مع فلسطين وغزة. كما دانت فرنسا الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية وأيدها الاتحاد الأوروبي في بيان. هذه المواقف الفرنسية هي التي تجعل الحكومة الإسرائيلية ترفض اقتراح فرنسا لإنشاء قوة دولية في جنوب لبنان لأنها ستكون منحازة إلى لبنان، ووافقت دول لا سيما أوروبية على المشاركة في هذه القوة كإسبانيا وتركيا وإيطاليا وربما بريطانيا وكندا، وتتخوف تل أبيب من تركيا. ولا تنسى الحكومة الإسرائيلية الاقتراح الفرنسي السعودي بإنشاء دولة فلسطين الذي نال موافقة غالبية أعضاء الأمم المتحدة وتأثيره على الكيان الصهيوني الذي يعيش عزلة دولية بسبب جرائم الإبادة في غزة ولبنان، إضافة إلى أن فرنسا أوقفت توريد أسلحة إلى تل أبيب ومشاركتها في معارض أسلحة في فرنسا. لكل هذه الأسباب تعارض تل أبيب تشكيل قوة دولية تعمل لها فرنسا في جنوب لبنان، وهذا تحول فرنسي يكسبه لبنان. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة، موجتنا أحلى موجة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يتساءل بعض الناس عن حكم حلق اللحية للرجل، فحلق اللحية للرجل في المذهب الشافعي مكروه، يعني يقولون إن حلق اللحية مكروه. وقد بيّن الحافظ النووي أن أهل العلم ذكروا 10 خصال مكروهة، ومنها حلق اللحية للرجل، وذلك خاص بالرجال. أما بالنسبة للمرأة فيستحب أن تحلق شعر اللحية إن نبت لها. أما بالنسبة لإطلاق اللحية وما قد يرد من تعارض بين النصوص في حسب الظاهر التي تأمر بإطلاقها وعدم الأخذ منها، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، والنصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا، أي من طولها ومن عرضها، فيدل ذلك على أن إعفاء اللحية حكمه الندب الأحسن يعني، وأن الأمر الوارد في نصوص النهي يدل على كراهة حلق اللحية. فحكم حلق اللحية في مذهب الإمام الشافعي بالنسبة للرجل أنه مكروه وليس عليه معصية، والأحسن أن يعفيها. أما في المذهب الحنفي فقد قال الحنفية بكراهة حلق اللحية كراهة تحريم، يعني عند الحنفية لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، وقالوا إن السنة في اللحية أن تكون بمقدار قبضة اليد هكذا، يعني إذا أمسكها يكون طولها بقدر القبضة. وقال بعضهم لا يأخذ من الحد في اللحية، إنما ما زاد على ذلك يأخذ منه. وبعض الفقهاء يقولون الأحسن أن لا يأخذ من طولها وعرضها، وبعضهم يقول بل يأخذ من طولها وعرضها كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تركها بالمرة من القص والتهذيب كيف يصير منظره. أما المالكية فقال بعض فقهاء المالكية بحرمة حلق اللحية للرجل، وأنه يجوز أن يأخذ من اللحية إن كانت طويلة بشكل يخالف المعتاد، لأنه كيف يكون منظره إذا تركها بالمرة، فإذا أخذ الزائد لتحسين هيئتها فيعتبر شيئا حسنا عندهم. أما الحنابلة فيرى بعض فقهاء الحنابلة بأن حلق اللحية محرم، وقالوا الرجل عليه أن يعفي لحيته وأن لا يأخذ من طولها وعرضها بشكل كبير بشكل كثير يعني، والأحسن في اللحية أن تكون كثة بحيث لا يرى الجلد أثناء التخاطب مع هذا الإنسان الذي أعفى لحيته. وقالوا يجوز أن يأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية. فإذا واحد نظر إلى أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة يجد أن بعضهم يقول بكراهة حلق اللحية للرجل، وأن بعضهم يقول بالتحريم، وليس كما يقول بعض الناس يقولون لا، كلهم يقولون حرام، كلامهم غير صحيح، نصوص المذاهب موجودة. أما حكم حلق الشارب في المذهب الشافعي فقالوا بأن حفه بالمرة، يعني حلقه بالمرة، مكروه، وبأن المقصود بما ورد في السنة النبوية من حف الشارب أحفو الشاربة وأعفو اللحى هو أن يتم تقصيره بحيث تظهر حمرة الشفتين، هذا المستحب، فيستحب قص الشارب كما ورد. وأما في المذهب الحنفي فيقول بعض الحنفية بأن الحلق الشارب أحسن، ومن الأفضل أن تكون هيئة القص بالأخذ من الطرف الأعلى للشفة العليا. أما المالكية فيقولون بالنسبة لحلق الشارب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، وقالوا إن هذا معناه أن يقص الشارب. وأما بالنسبة لحلقه فقالوا هذا منهي عنه، يعني أن يحلقه بالمرة. أما الحنابلة فقالوا الأفضل هو قص الشارب وإعفاء اللحية، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة، إن رأيتم إنسانا يحلق لحيته وكان يتقبل منكم تقولون له الأفضل أن تعفي لحيتك خروجا من الخلاف، لأن بعض الأئمة قالوا بتحريم حلق اللحية، وإن كان لا يتقبل يسكت عنه لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، أما الشيء الذي مجمع على تحريمه فيجب إنكاره، والله أعلم.

0: جديدة المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسي فود صيداوي، دايما بالطليعه، بلقمه فاخره بصاله مريحه ووسيعه وخدمه رفيعه وسريعه، مختصين بالسمك البلدي الطازج واسعار مدروسه. مطعم وكافيه وسي فود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: محمد نور الهادي من الظلم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
7: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال، البقاع وبعلبك، من الجمعة إلى الاثنين، من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من 2 إلى 5 من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
8: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
9: يا رسول الله.
8: احتفالاً بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يومياً من 12:00 صباحاً ولغاية 17:00. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
10: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10:00 صباحاً وحتى 17:00 مساءً. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلاً وسهلاً بكم.

ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد، والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله، أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة وليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
10: سماك كومباني.
11: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
12: Yes Travel and Tourism.
13: Yes Travel and Tourism.
12: Yes Travel.
14: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
12: Yes Travel.
14: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
12: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان:
15: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
12: Yes Travel and Tourism.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيء.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين، أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل. قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة من طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذن حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسره على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملون على الظاهر، هؤلاء يؤولونه، النووي وغيره أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق، ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقوله في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء، هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله
2: لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله.

أخي، إن الله تعالى تفضل علينا بالإيجاد، هو الذي أوجدنا، وهو القائل في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. هذه الآية جواب على سؤال سائل: لما خلقنا الله؟ ليأمرنا بعبادته. إذن العقيدة الحقة حق الله على عباده، أن يؤمنوا به، أن ينزهوه عن الشريك والولد والزوجة، أن ينزهوه عن مشابهة المخلوقين، أن ينزهوه عن صفات الخلق. فلا يجوز في حق الرب الأكل والشرب والنوم والجوع والعطش والمرض ولا التعب ولا النصب.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
3: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.

0: إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حدك.
5: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
6: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
7: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيت.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى فضل مسجد قباء. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزلت هذه الآية في أهل قباء، وقد أثنى الله عز وجل فيها على من يحرص على الطهارة على حسب أحكام الشرع. ومسجد قباء أسسه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وشارك في وضع أحجاره الأولى عند وصوله مهاجرا من مكة المكرمة. ومسجد قباء المبارك الذي ورد فيه أن الصلاة فيه تعدل عمره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء تعدل عمره. رواه أحمد والترمذي وصححه الحافظ السيوطي. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار: وكان ابن عمر يفعله. وقد جاء عن الصحابة ما يدل على اهتمامهم بالصلاة فيه والحث عليها، فقد روى عمر بن شبه في تاريخ المدينة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: سمعت أبي يقول: لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. قال الحافظ ابن حجر وإسناده صحيح، وروى الحافظ ابن أبي شيبة نحوه في المصنف. وروى عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو كان مسجد قباء في آفاق لضربنا إليه أكباد المطي. وروى ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. وبارك الله فيكم.

المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: الموضوع اللي بدنا نحكي فيه مع الشيخ محمد الشريطيح هو إيمان. يعني البعض منا فسأل حاله شي يوم انه مثلا ليش له زمان ما فتح القرآن وقرأ، او مثلا ليش البعض محروم من صلاة قيام الليل، او مثلا محروم انه يقوم يصلي الفجر حاضر كل يوم،
1: او صلاة الضحى كمان. يعني سبحان الله، مثل ما ذكرتي علي، في ناس بتلاقي عندهم مصحف بالبيت بس حاطينه بالمكتبة، سمك الغبر عليها القد، ما بيقدروا ما بيفتحوا، قد ايه محرومين هيدول الاشخاص. وفي ناس تخيل لوين بتفوت لعندهم بتقولهم اعطوني المصحف مثلا بدك تقرأ بشيء معين، بقولك ما انا ما عندي مصحف. تخيل البيت من البيوت ما فيه مصحف، قد ايه هو محروم من البركة، قد ايه هو محروم من امور هيك فيها خير كتير كبير، ان كان من قراءة قرآن او ذكر فوائد دينية او درس ديني يقام بقلب البيت. طب كيف بدها تدخل الملائكة، كيف بدها تتنزل الرحمات، قديه هالاشخاص بعاد كتير كتير كتير عن الخير، قديش صار قلبهم قاسي
0: ومع يمكن ما مركزين هن وما شايفين هالشي.
1: لا بيقولوا لك الدنيا بتلهي،
0: ما مركزين. في ناس بيبرق نهار ما بيذكروا رب العالمين فيه.
1: نعم
0: سبحان الله. لنحكي اكتر عن هالموضوع والفائدة الدينية. صار معي جاهز الشيخ محمد الشريطيح. اهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ.
2: اهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. يعني هذا الموضوع
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير،
0: نحن كتير سعدين انك انت معنا بصباح المعرفة.
2: الله يجزيكم خيرا. اسأل الله تعالى ان يجعل هذه الاذاعة الطيبة منبرا للخير في كل الاوقات.
0: امين.
1: اللهم امين.
0: امين. يعني الموضوع اللي طرحناه فضيلة الشيخ شو هيك بتحكي لنا عنه، شو بتعلق عليه؟
2: والله هذا الموضوع مهم جدا سبحان الله. يعني نرى ان كثيرا من الناس يفتقدون هذه اللذة في الطاعة سبحان الله. هلا قبل ما أتكلم عن هذا الأمر بحب أن أقدم مقدمة مهمة جدا تتعلق بأصل الإيمان في إيماننا بالله عز وجل، وهو الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو من دين الله عز وجل، وأن الله تعالى موصوف بصفة الإرادة وهي المشيئة. معناه أن الله تعالى ما شاءه أن يكون لهذا العبد يكون، وأن ليس في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى تكون، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. والعبد عنده اختيار، من حيث الاختيار الله تعالى أثبت في القرآن الكريم أن هذا العبد له اختيار، فهذا الاختيار اللي هو تحت مشيئة الله عز وجل، هذا الاختيار يستطيع الإنسان أنه شو يعمل؟ يعمل فيه الطاعات. يعني أنا بلاقي بنفسي اختيار، بلاقي أني بقدر اختار أني أقوم صلي هلأ، أني أمسك سبحة وأقعد أذكر الله تبارك وتعالى، أني أقوم بالليل وصلي صلاة التهجد مثلا، بعد أن نمت مثلا أقوم في الليل وأصلي أدعو الله تبارك وتعالى أناجي ربي. لكن بعض الناس الله تعالى حرمهم من هذه اللذة في الطاعات. الإنسان الله تعالى أنعم عليه بنعم كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن نعمتين عظيمتين، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خاصة شبابنا سبحان الله في هذا الزمن بتلاقي إنه همتهم مصروفة إلى غير الطاعة، إلى غير الهمة العالية في أن يعني يستفيدوا من هذه الأوقات. تعرف الشاب بيكون عنده وقت فراغ أكثر من الكبير اللي بيكون مشغول بعمله وهم العيلة ونحو ذلك. لكن سبحان الله تعالى بتلاقي أنه الشباب في هذا الزمن أغلبهم يميلون إلى إيش؟ إلى الألعاب وإلى تضييع الأوقات، وبتلاقيه بيقول لك أنا زهقان. سبحان الله، المسلم لا ينبغي أنه يقول أنا زهقان. ليه؟ لأنه هذا الوقت ثمين جدا جدا جدا. يعني عندك أوقات الله تعالى أنعم بك يعني بك بها، فمطلوب منا أن نستفيد من هذا الوقت. عندك وقت تستفيد منه إذا الله تعالى أعطاك النعمة من حيث الصحة، وعندك وقت تستفيد لآخرتك. فهذه الدنيا مزرعة للآخرة، هلأ بتزرع بعدين بتحصد إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
2: في الآخرة. فالناس بعضهم بتلاقي فيه تفاوت، بعض الناس بيستفيدوا من أعمارهم، من أوقاتهم في طاعة الله تعالى، وبعض بتلاقي بده أي شغل يضيع فيها وقته. فبعض الناس الله تعالى وفقهم، الموفق من وفقه الله تعالى إلى طاعة الله، وعكسه المخذول الذي خذله الله تعالى ولم يوفقه إلى طاعته. ومن الصفات الحميدة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مما يحضرني الآن هل خطر بالي، سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كانت عنده الصفات الجميلة. يعني لما أول ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف وين كان؟ كان في غار حراء. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء يتعبد في هذا الغار الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى أهله يتزود لمثلها، لمثل هذه الليالي.
1: نعم.
2: فلما نزل عليه الوحي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحده في الغار، وكان يجد في نزول الوحي شدة يعني في جسده. فنزل عليه الوحي بهذه الآيات الجميلة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال: زملوني زملوني، يعني لفوني وغطوني. فقالت هذه السيدة العظيمة الولية الصالحة، قالت: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقضي الضيفة وتعين على نوائب الحق. يعني انظروا إلى هذا الشاب الذي قبل كان ما بعث بعد، ما نزل عليه الوحي، لكنه كان معروفا بالصادق الأمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده هذه الصفات الجميلة، كان يساعد الناس، كان يذكر الله تبارك وتعالى، كان يعني يصعد إلى هذا الغار يختلي بنفسه، يذكر الله، يناجي ربه. فهذه الأوقات ينبغي أن نصرفها في طاعة الله، لأن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، بيمرق. فبعض الناس بتلاقي عنده قرآن مثل ما ذكرت، هل سبحان الله عنده قرآن في البيت، لكن أين حظك من قراءة القرآن؟ وين حظي أنا من قراءة القرآن؟ هذا القرآن اللي سبحان الله، يعني اللي ما بيقرأ قرآن حقيقة محروم، لأنه كلما قرأت القرآن سبحان الله ازددت تعلقا في هذا القرآن، بتحس بلذة عجيبة بقراءة القرآن، بس بدك تعود نفسك. أنا أوصي بعض الأشخاص أحيانا بقول له: قرأ القرآن ولو صحيفة كل يوم، صحيفة لو فتحت القرآن ونظرت فيه، إذا ما كنت أخذ بالتلقي انظر فيه، فيه بركة، هذا تعظيم لكلام الله تبارك وتعالى. طب وين حظي أنا من رواتب الصلوات؟ بس بدي صلي الفرض. طب أنت آمنت بالله والحمد لله رب العالمين، عملت أنت بنيان، عملت أساس لهذا البنيان، ما بدك تعمر؟ ما بدك تصلي؟ ما بدك تعمل رواتب الصلوات؟ طب هذه يعني شيخنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه رحمه الله كان يقول: يعني يا أصحاب العافية صلوا سنة. يا أصحاب العافية، أنت بعدك شاب. هلأ بقول الحمد لله أن هلأ ما في شيء عم يجعني، من نعم الله علي. ما بدك تصلي السنة؟ إذا هلأ ما صليت السنة أنت بتصلي؟ أين حظي من صلاة الوتر؟ عم صلي الوتر؟ أين حظي من التهجد في الليل؟ عم تقوم بالليل تذكر الله تعالى، تناجي ربك؟ سبحان الله، يعني هذا الوقت وقت السحر، هذا الوقت مظنة إجابة، فإجابة الدعوات. فالواحد ما مطلوب يفوت على حاله هذه النعمة. هلأ بتلاقي يعني كتير من الناس بتسهر مسلسلات وتلفزيونات وسوشيال ميديا، وبتلاقيه بينام قبل الفجر. أين صلاة الفجر؟ طب ما سهرت وسهرت، ابقى إلى على القليل إلى صلاة الفجر الذي هي بركة عظيمة. إذا كانت مش صلاة الفرض اللي هي الفجر، إذا كانت السنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله الله، ركعة الفجر يعني ركعتا، لكن تلفظ ركعتا، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طب وين حظي أنا من مساعدة المحتاجين؟ أين حظي من بر الوالدين؟ أين حظي من علم الدين؟ هل تعلمت ما فرض الله تعالى عليك من علم الدين، ولا تركت نفسك من غير أن تتعلم؟ أدي بتكون قصرت في حق نفسك. أنا أدي بكون قصرت بحق نفسي إن لم أتعلم ما فرض الله علي، لأنه الجاهل بيكون بده يعني يصلح لكنه يفسد، ما عنده الميزان. وين الميزان؟ إذا قلت لك خدي هالكيس وفينا أدي بتقولي وزنه، بتقولي لي كيلو، أخونا بيقول عليه 2 كيلو، لا كيلو ونص. كيف منعرف الحقيقة؟ بالميزان.
1: نعم.
2: فإذن بالعلم، العلم هو ميزان الشرع، في بعرف الحق من الباطل، في بعرف الحسن من
0: نعم.
2: القبيح
0: نعم.
2: والحسن هو ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فإذن أنا ما بدي أحرم حالي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر في الطريق فالتقى بأحد الصحابة، هذا الصحابي كان اسمه حارثة، سأل له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قصة بهذا الحديث موجودة وجميلة جدا، قال له كيف أصبحت يا حارثة، يعني هو في الصباح كان الوقت، قال كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال حارثة أصبحت مؤمنا حقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظر ماذا تقول، فإن لكل قول حقيقة. سأل له هذا الصحابي الذي كان يتلذذ بطاعة الله تبارك وتعالى، قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني يعني من شدة اليقين وكأني بعرش ربي بارزة، وكأنه يرى العرش من شدة يقينه، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، كأني عشوف أهل الجنة يتزاورون، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عبد نور الله قلبه،
1: الله. يعني الله فضيلة الشيخ خير. نحن بدنا نتشكرك كثير على هالمعلومات القيمة، وإن شاء الله بدك توعدنا بلقاء قريب ببرامج إذاعة نداء المعرفة لنكمل بهذا الموضوع، حقيقة شيء كثير مهم.
2: تبارك وتعالى نسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على الخير.
1: اللهم آمين.
0: آمين. في أمان الله فضيلة الشيخ محمد الشيطان.
1: وعليكم السلام. في أمان الله.
0: الله وبركاته.
3: قصة وعبرة.

0: مدى المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب، من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويعدد بعضا ممن في أيديهم رعاية من هم دونهم، أكان في المجتمع أو الأسرة وغيرها. وفي توسع لهذا الموضوع المهم، نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

بالعدل فيه والقيام بمصالحه. وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمام، فمطلوب منه رعاية حياطة الشريعة بحفظها وصيانتها والأمر بالعمل بها والتزام حدودها والعدل في الحكم بين الرعية. وعلى هذا كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا خير مثال للالتزام بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل مسؤولياتهم في حفظ الشريعة وأداء الحقوق إلى أهلها والقسط والعدل بين الرعية. وكان السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعاملا بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأحسن التوجيه والتعليم متوكلا على ربه عز وجل فأعزه الله ونصره. واعلموا أحبابنا أنه لا صلاح للمجتمع إلا بصلاح الأسرة، ولا تصلح الأسرة إلا بصلاح أفرادها، وأفرادها هم الأب والأم والأولاد. فينبغي على الوالدين أن يقوما بأداء ما أوجب الله عليهما واجتناب ما حرم، حتى ينعكس هذا الالتزام خيرا على أبنائهما، فيكتسب من عاداتهما وأخلاقهما. فالولد حين يرى والده ملتزما بأداء الصلوات في أوقاتها وبالصيام في شهر رمضان، وملتزما ترك الغيبة والكذب والنميمة وشهادة الزور واللعن والسب بغير حق، وملتزما ترك التكبر على عباد الله وترك الحسد والحقد وغير ذلك من الأفعال القبيحة، وملتزما بطاعة الوالدين وصلة الأرحام وشكر الله على نعمه والصبر على أداء الطاعة وعلى البلاء وعما حرم الله، فإن هذا الولد في الغالب سيسلك مسالك أبيه الطيبة ويأخذ بخصاله المحمودة ويلتزم بما التزم به والده من الخير. وكذلك البنت عندما ترى من أمها مثل ذلك مع الالتزام بستر العورة والتزام الحشمة والأدب في القول والفعل والمظهر، فإنها في الغالب ستقتدي بأمها وستتخلق بأخلاقها وتسير على نهجها القويم. فدليل محبتكم لأولادكم هو تعليمهم وتوجيههم التوجيه السليم، ليس إغراقهم بملذات الدنيا وشهواتها، بل يكون ذلك بتحصينهم من التيارات الفاسدة وصونهم من الزيغ والانحراف، خاصة في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وكثر فيه الفساد وقست فيه القلوب، وأهمل أكثر الناس مسؤولياتهم التي منها تربية أطفالهم، وأهملوا أنفسهم. فبصلاح الفرد تصلح الأسرة، وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع وتقوى الأمة. يوم القيامة الإنسان يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما صرفه، وعن علمه ماذا عمل به. واعلموا أحبابنا أن الأمر ليس بالراحات واتباع الملذات والشهوات، وإنما بسلوك طريق المشقات وكسر النفس ومخالفة الهوى باتباع شرع الله تبارك وتعالى. وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فإن ألزمت نفسك تقوى الله تعالى فأديت الواجبات واجتنبت المحرمات لوجه الله تعالى كنت من الفائزين. أما من لم يؤدي ذلك كان في الآخرة من الخاسرين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

0: وأن يحفظنا وأهلينا من كل شر، وأن يرزقنا السداد في النية والقول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، في بيان وشرح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق، إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين بخمسمائة عام. يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل، وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعفة على حرها في الدنيا هو لا يقاسي منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة، إلى أن يقضى بين العباد فيبعث من بعث إلى الجنة ويبعث من بعث إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، معناه أن تقابل القطيعة بالصلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما أن يتوخى بإعطائه من يعطيه ولا يعطي من لا يعطيه، هذا مكافأة، والمكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، فإذا كافأته بمعروف من مثله أو من نوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له، فإذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا، وهو لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأه. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله تبارك وتعالى، قوله للذي أحسن إليه: جزاك الله خيرا. لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد العناية على المكافأة لمن أسدى إليه معروفا بالمال. يسدي إليه الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل إبلا صغيرة، فرد له صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو الذي تجاوز خمس سنوات في العمر. الإبل الذي تجاوز خمس سنوات قابله، وهذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. المعنى أن الإنسان إذا اقترض من إنسان فالذي يكون قضاؤه أحسن، أي بلا مماطلة مع الزيادة، هذا أكمل عند الله تعالى من الذي يرد القرض بالمثل. فالذي يرد القرض بلا مماطلة بأكثر من المثل بأحسن مما اقترضه، هذا من خيار الأمة. فخيركم من كان أحسن في رد الدين، أي يزيد عند الرد على المقدار الذي اقترضه، وهذا فيه ثواب ولا يسمى ربا، لأنه لم يشترط ذلك عند العقد. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فهذا يتوافق مع حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم إنه من كظم غيظا وكان قادرا على تنفيذه له ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، وله من الحور العين يوم القيامة ما له. وقد روي عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له أحرقت غلاما له فمات، وكان ذلك خطأ منها، فقرأت قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكل هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة تشهد على صحة ما نقول. كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة يسمى زيد بن سعية، اطلع في بعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف هل ينطبق على محمد النعت المذكور في نبي آخر الزمان أن حلمه يسبق جهله، وأن شدة الجهل عليه لا يزيده إلا حلما، أي أنه مهما أوذي لا يوصله أذى الناس إلى التحامق، بل لا يخرج عن مقتضى الحكمة. فأراد أن يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامله بدين مؤجل إلى أجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام، تعرض هذا اليهودي زيد بن سعية للمطالبة بالدين، فنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة تهز المشاعر. فأراد بعض الصحابة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه من شدة تغيظه عليه، لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الحبر زيد أن تلك الصفة والنعت المذكورة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم منطبقة عليه، فعرف أن محمدا هذا هو ذاك النبي الذي بشر به الأنبياء، فتشهد شهادة الحق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فهذا يا إخوتنا مثال واحد من أمثلة أعلام نبوته الكثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بحسن الخلق، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5 الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من يوم لا يوم ابقوا معنا إذا
0: منطلع عليكم أصدقائي مع أمل جديد ومع البسمة على وجوهنا ومنرسمها على وجوهكم بإذن الله.

0: أصدقاء اليوم حلقتنا مميزة، معنا ضيفتنا الكريمة الأستاذة روبا البرجاوي، ماجستير التربية خاصة. ميت أهلا وسهلا فيك ست روبا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: نحن اليوم عنوان حلقتنا صيفية ومع صعوبات تعلمية.
1: نعم.
0: فبدا نجمع بين هول الاثنين، كيف صعوبات تعلمية مع الصيفية هيدي. أول شيء بدنا نعرف عن الأشخاص ذوي الصعوبات التعلمية، مين هن؟
1: نعم، الأشخاص اللي عندهم صعوبات تعلمية هن أشخاص مثلنا مثلهم، هن أولاد بيروحوا بيتعلموا بالمدرسة.
0: نعم.
1: عندهم نشاطاتهم المعينة بيقوموا فيها ولكن بطريقة خاصة. ونحن هون دورنا كمختصين نتدخل بحياة هول الأولاد، منحط لهم IEP، منحط لهم خطة تربوية فردية لحتى هن يقدروا يستفيدوا من النقاط القوة اللي هي عندهم ومن الـ achievements اللي هن ممكن انه يوصلوا له من الانجازات. هلا

0: السؤال انه هل ابنه ولد هيك؟ هل في عوامل بيئية أثرت أنه هو يصير في عنده هذه المشاكل أو الصعوبات؟ وللأسف قلنا أنه مشكلة الأهل بيلاقوا أجوبة، فنحن اليوم هون لحتى نساعدكم.
1: نعم صحيح، بدنا نفتش على الأسباب اللي نحن فيها لهالحال حتى نعرف نحلها. يا ترى شو هي الصعوبات التعلمية؟
0: هلأ الصعوبات التعلمية هي كمصطلح نحن بنستعمله كتربويين وكمختصين لحتى نوصف المشاكل أو التشالنجز اللي عادة الولد بيواجهها بمسيرته التعليمية أو التعلمية أو الأكاديمية. يعني الأمور اللي بتتعلق عادة بالمهارات الأساسية إن كانت قراءة كتابة أو تحليل أو غيرها، وبتجدر الإشارة أنه هور الأولاد بيكون عندهم نقاط قوة ونقاط ضعف. يعني نحن كمختصين بنفتش عليها تفتيش لحتى نقدر نقوي نقاط القوة أكثر، ولحتى نقاط الضعف هيك مثل تضمحل ونقدر نقلص منها. بالغالب مشاكل هول الأولاد بتكون مثلا بالذاكرة، بالانتباه، بالتحليل، كرمال هيك إن بيواجهوا صعوبات لنقول بالقراءة، لأن القراءة مهم إنه الواحد يعرف كيف يفك رموز الأحرف، يعرف صوت الحرف، يعرف كيف نحن منطلعه الارتيكوليشن تبعيته، إن كان باللغة العربية أو إن كان بالإنجليزي أو إن كان بالفرنسة كمان.
1: نعم باللغات التانية.
0: أيوة صحيح. فهول الأولاد عادة قد يكون عندهم مشاكل نمائية، يعني منقول بالتركيز بالانتباه، يمكن يقلك أنا الأحرف شايف عم بتنطني قدامي، الأحرف أنا ما عم شوفها ثابتة، الراء عم شوفها زاي مثلا، الدال أنا ما عم ميز بينه وبين الذال، والصاد ما عم ميز بينه بين الصاد والضاد مثلا. فهون نحن بيكون تدخلنا، ونحن كاختصاصيين أو كأهل الأولاد اللي عم يسمعونا ويحضرونا هلأ بدون يعرفوا أنه حتى لو نحن كنا بهيدا الصيفية بدنا نستغل هيدا الوقت من بعد ما نكون عرفنا نقاط القوة ونقاط الضعف عند هيدا الولد يلي عنده صعوبات تعلمية.
1: إذا خدنا شوي بالأسباب، أسباب وجود لهالصعوبات، كيف فينا نقدر نوصل هيك لشوية أفكار نقدر نساعد الأهل، نقدر نساعد كمان يعني بعض المرشدين لهالأمور هيدي، كيف فيك تضوي عليها شوي أكتر الأسباب؟
0: هلأ الأسباب نحن فينا نقسمها لقسمين، أسباب تتعلق أسباب بيولوجية تتعلق بالجهاز العصبي عند الولد، والسبب الثاني هو بيئة. حنبلش بالسبب الأول. هلأ التربويين بيقولوا إنه الولد قد يولد عنده اضطراب معين وبيبين مع العمر، مع عمر 3 سنين و4 و5 ليوصل لعمر 7 سنين واللي هو سن التمييز، نحن بنعمل له assessment، نعمل له evaluation، هون بيبين عنا إذا حيتشخص بصعوبات تعلمية أو لا. يعني أنا قبل 7 سنين ما فيني أقول إنه
1: عنده صعوبات، يعني بننطق لها العمر لعمر 7 سنين
0: exactly. ولكن قبل 7 سنين بيبين فيه ساينز معين، بيبين فيه إشارات معينة بتخليني أنا كأهل مثلا أو كمختص بالجاردرية مثلا أو بالكيجيز شك. بيصير بتضوي عندي مثلا. يعني ما لنقول
1: تفاعلات مثلا حتى مع الأولاد، حتى تفاعلات مع الأهل كمان بقلب البيت أو بين أخواته مثلا.
0: أيوة صحيح. إجمالا في أولاد بيكون تفاعلهم خفيف، وفي أولاد تفاعلهم ما بيتأثر، يعني بتلاقيهم بحياتهم الاجتماعية عادي، ولكن أكاديميا هونيك بيبينوا
1: أكثر.
0: هونيك بيبين. نعم، لكن قلنا السبب الأول هو سبب بيولوجي بيتعلق بالجهاز العصبي. لما أحكي أنا عن الجهاز العصبي يعني تلقائياً الدماغ رح يتأثر، يعني وظائف الدماغ رح تتأثر. ونحن بيقولوا التربويين أنه الدماغ يعني بيتقسم ل 4 lobes، يعني 4 مناطق 4 areas، وكل مساحة بهيدا الدماغ مسؤولة عن شيء معين. ولما يكون في خلل بلوب من هول بواحد منهم فبيبين عندي أنا مشاكل بالانتباه بالتركيز بالقراءة وإلى آخره. هلأ السبب الثاني هو بيتعلق بالعوامل البيئية. العوامل البيئية يعني الظروف اللي بيمرق فيها الولد، إن كانت ظروف شخصية عائلية، يمكن ظروف عامة مثل أزمة كورونا اللي استجدت ومرقت علينا. في كتير أولاد اللي كانوا مثلا بالكيجي 3 انضربوا لأنه ما لقطوا الأحرف بالشكل المضبوط، ما لقطوا أصواتها، كانوا عم يدرسوا أونلاين. كلنا عرفنا أنه الأونلاين تيتشنج غير كتير الفيزيكالتي غير الحضوري.
1: صحيح.
0: فهذا الولد تشكل ضغط عليه وانتقلت معه الجابس الفجوات من صف لصف. يعني هلأ هني يمكن صاروا صف ثالث أو رابع بتحس بعد عندهم مشاكل.
1: نعم صحيح، لما تأسسه مضبوط.
0: أيوة صحيح. وهون الأهل ببلش يفوتوا بدوامة الضياع، بيصيروا الأهل يسألوا أنا كيف فيني ساعد ابني، لمين بدي أتوجه، لمين بدي أروح. وكتير معروف بلبنان انه هيدا الفيلد هيدا الاختصاص بعده منه كتير هالقد مشهور، يعني الناس اللي بتشتغل فيه

0: ناس كتير عددها بعده كتير وبسيط يعني بعد التوعية ماشية ولكن شوية بعد بطيئة بتأمل أنه تسرع وتيرتها أكثر. فالأهل هون ببلشوا يضيعوا كيف فينا نحن نساعد ابننا يلي عنده صعوبات من دون ما شكل ضغط عليه
1: صحيح.
0: لأنه الأهل بيصيروا يتحرقصوا أنه أنا بدي فيد ابني بدي ابني يقرأ بدي ابني يكتب
1: ما هو التوتر كمان ما حيفيدهم هون
0: بس هيد اكزاكتلي بس هيدي الامور بتشكل ضغط على الولد ببطل منتج
1: صحيح.
0: نحن دائما بنقول لما تتعاملوا مع الاولاد دائما كونوا بوزيتيف دائما كونوا ايجابيين دائما اقلبوا الكلام ليصير بطريقه ايجابيه لانه صحيح. الولد هيك بيستوعب اذا الولد قلتي له انت ما عم تعرف تقرا ما حيعرف يقرا اذا شجعتيه وقلتي له انت ان شاء الله رح تتعلم
1: رح تكتسب
0: بدك تعطي دائما بوش للولد لانه المسيره التعليميه طويله يعني عم تحكي 18 سنه
1: يعني مثل ما بقول بدنا نفس طويل
0: 20 سنه فبدنا نفس طويل بدها جهد بدها اهل كتير واعيين للوضع اللي عم يمرق فيه هذا الولد يعني انا ما فيني كتب الولد املاء 5 و6 اسطر هو ما قادر يكتب سطر
1: صحيح
0: هو عنده مشكله بكلمه وانا بدي اياه يكتب 6 اسطر طب كيف ما رح يقدر كرمال هيك نحن كمختصين منفوت على الخط هون ومنقول لهم انه في تعديلات معينة نحن بنعملها بالمنهج حتى هيدا الولد يقدر يعطينا وإلا إذا هيدا الولد أنا عم وازيه بأكاديمية الأولاد التانيين ما حيقدر يعطينا إذا أنا عم بعطيه مسألة حسابية طويلة عريضة بالماث مثلا لما يوصل للصف الثامن لما الايتمز لما بنود السؤال بيكونوا متعلقين ببعض طب ما هو ما عارف يحل السؤال الأول
1: ما عارف
0: كيف بده ينتقل للثانيين وأنا عم بطلب منه يجيب لي فول مارك كيف بده يجيب علامة كاملة؟ ما رح يقدر
1: يعني ما بدنا يصير عنده إحباط هذا
0: أو
1: الولد.
0: عجز أو الولد بيصير بيحس بعجز معين بيقول أنا لو شو ما عملت خلص ما رح أوصل أو أحياناً الأهل للأسف بعض الأهل بيصيروا يحكوا كلام سلبي عن الولد أنت مش رح تفهم أنت مش رح يطلع منك أنت آخرتك أصلاً ميكانيسياً يعني مع احترامنا أكيد لهيدا المهنة ولكن بعض الأهل بيستخدموها أنه إذا ما طلعت دكتور أو إذا ما طلعت مهندس أو إذا ما طلعت شيء نحن راسمين لك إياه ببالنا لأنه أنت عندك صعوبات فحتكون فاشل
1: حتى هن الأهل بين بعضهم يعني بدون ينتبهوا لو كانوا الوالد والوالدة عم بتناولوا موضوع بين بعضهم مثلا بهيدا الخصوص ما مطلوب أنه الولد يسمعهم إذا كان في عندهم بعض النقاط اللي هي
0: نقاط خاصة
1: في للولد أو عم بيبينوا لبعضهم نقاط الضعف الموجودة فيه
0: لخبرك يا رولا ليش لأنه بالمدارس نحن لما نشوف هول الولاد بتحسيهم عم يفصلوا حالهم عن الولاد العاديين هلأ نحن بمحل من المحلات نفصل صفوفهم لا حتى نلبي لهم بعض حاجاتهم الخاصة ولكن بنحاول ندمجهم قد ما فينا بالمدرسة النظامية العادية لحتى هن يندمجوا مع الأولاد الباقيين وينشال عنهم ليبل أنا عندي صعوبات يعني بصير الولد هو بحس بعجز قدام رفقاته بيقول له ما أنا عندي صعوبات ما أنا رايح على صف الفلانة ما أنا ما عم بفهم شيء اللي أنتوا عم تاخدوه أولا رح أفهم لأنه بعض الأهل بيكون عم يزرعوا هالأفكار براس أولادهم فبصير تلقائيا بلت إن فيها أنه أنا مش رح أعرف أنا مش رح أفهم أنا مش رح هيك فالأمل والتفاؤل مهم كتير بهيك حالات
1: صحيح
0: أو بيقولوا مثلا عن هيدا الولد ما بيستوعب لو بأي طريقة جيت ولا له ما بيستوعب وبنرجع نحن بنشوف انه بعض الاشخاص كانوا كتير ناجحين عبر الزمن وكان عندهم صعوبات ومشهورين يعني
1: نعم
0: فليش نحن بدنا نحد هيدا الولد نخليه يتقاعس او نخليه يرجع الاف الخطوات لورا بالوقت اللي نحن قادرين نتقدم معه
1: صحيح نحن قد ما فينا نعطيه بوش ونساعده نوقف حد منه ما ندمر هالولد ما ندمر له شخصيته ولكن بالعكس نعطيه عقد طاقته نمشي معه للولد
0: 100%
1: حتى كمان هو يحس حاله انه فعلا عم يتقدم
0: وهون دورنا نحن يعني نحن مثلا هون الاولاد بناخذ بالمنهج العادي بعض الامور او بعض الكومبتنسز الاساسيه الكفايات ناخذ هول الكفايات بنشوف كيف فيني أنا أعدل لحتى وصل هيدا الهدف لهيدا الولد ولكن بطريقة غير يعني مش رح فوت على الصف أنا وقل له مثلا نحن اليوم حناخد درس الجغرافيا اللي بيحكي عن مساحة لبنان والمناطق الزراعية بلبنان وإلى آخره يعني هول المعلومات حتتكدس براسه وتكبر القصة براسه يقول أنا ما بدي أدرس أصلا عن لبنان فهيك بيصير
1: هو كتير مهم كمان احنا نشوف وين المواهب اللي عنده، وين قدراته، نشتغل عليها حتى يقدر يعني بالمستقبل يصير في عنده شيء قد يوصل لمصلحة معينة هو يكون حاببها كتير وينجح فيها، وما تحسي بقى هو من بالأساس من ذوي الصعوبات الخاصة.
0: نعم ذوي الصعوبات التعلمية. نعم. وصدقيني في منهم موهوبين وفي منهم أحيانا بيفاجئونا بقدراتهم.
1: صحيح.
0: وبيفاجئونا بأسئلتهم، يعني منكون نحن ما متوقعين انه هالولد يسأل هالسؤال اللي بيدل على تفكير ناقد مثلا او critical thinking او اي شيء تاني، منتفاجأ ومنبسط، منحس بالانجاز.
1: نعم.
0: انه نحن وصلنا لمرحلة مع هيدا الولد. نعم. قادر انه يعطينا.
1: سبحان الله، يعني بتحسي بنقص ببعض النقاط ولكن الله اعطاه قدرات وميزة.
0: نعم.
1: بيتميز فيها.
0: صحيح. يعني
1: فهذه كتير مهم نفتش عليها نحن حتى نشتغل له عليها ونساعده ليوصل لشيء معين.
0: أيوة صحيح.
1: نعم. صحيح. هلأ بقى نحن وصلنا للصيفية يا ست. نعم. ربا، فبدنا نشوف هلأ هالولاد كيف نساعدهم حتى يقدروا يستفيدوا من صيفيتهم.
0: نعم. بالعادة الأهل بيكبر راسهم من الصيفية يور سمر فاكيشن، أنا شو بدي أعمل مع الولد كل الوقت
1: ما بقى في نظام، ما بقى في مدرسة، كل النهار بالبيت، شو بدنا نعمل؟ نعم.
0: فما فينا كل الوقت أكل، ما فينا كل الوقت لعب، ما فينا
1: نوم.
0: كل الوقت نوم أبدا، بده يكون في روتين معين.
1: نعم.
0: بيلتزم فيه هيدا الولد لحتى ما ينسى القصص يلي نحن كمختصين اشتغلنا فيها معه.
1: نعم.
0: فأنا بقلكن الخطوة الأولى هي الأمل والتفاؤل مع هيدا الولد. ما يكون في إحباط أبدا حتى لو كان في فشل، يعني دايما الفشل حولوه قصة نجاح، دايما الفشل حولوه كحجرة أساس لحتى هيدا الولد يوصل لأمور أكتر وأكتر.
1: نعم.
0: فنحن هلأ اليوم حنطرح عليكم بعض
1: الأفكار
0: والطرق اللي ممكن تستخدموها مع أولادكم. تاني فكرة هي قراءة القصص، كتير نحن منشدد عليها إن كانت قصص دينية أو تربوية هادفة كمان، لأنه هيدا الشيء بيعمل بقوة الذاكرة عند الولد، بيخليه يحفظ أحداث، بيخليه يشارك بريل لايف سيتويشنز، حالات ممكن تصير معه حتى إن كان بدل الشخصية اللي بالقصة مثلا. بصير أنا أسأله أسئلة،
1: بيفتح له أفاق شوي التفكير عنده.
0: صح. بقول له لو أنت كنت محل هيدا الشخصية شو كنت عملت، شو كنت سويت؟ هون طريقة حل المشاكل بتبين عند هيدا الولد، زاد إنه السوشيال بوندينج هرمون. أنا يعني هيدا البوند معي ومع ابني بيخليه يشعر أكتر بالرضا عن نفسه.
1: نعم.
0: إنه هو مقبول بهيدا الجروب أو بهيدا العائلة، فبتتحسن نواحي الجسدية العقلية العاطفية النفسية وحتى الأكاديمية.
1: نعم.
0: الطريقة الثالثة أو الخطوة الثالثة هي إنه نظهر على الطبيعة. طبيعة كتير مهمة.
1: بس نحن منحب الطبيعة.
0: نحن مش بس منحبها لأنه حلوة، نحن منظهر لأنه بدنا نروق بالنا، لأنه بدنا نروق راسنا.
1: نعم.
0: ننبسط وإلى آخره. ولكن الأولاد بس لما يظهر على الطبيعة كتير بيتعلموا.
1: نعم.
0: لأقول مثلا فكرة الألوان
1: وبيطلع الطاقة اللي عندهم كمان.
0: exactly.
1: صحيح.
0: أصفر أحمر أخضر بصير. نعم. أنا أسميله إياه.
1: صحيح.
0: بصير أنا أسميله الألوان، بصير أشرح له مثلا هيدا الحيوان شو بيعمل، كيف صوته.
1: نعم.
0: شو بيعطينا،
1: بيشوفه لايف ساعتها كمان،
0: بيشوفه لايف وبعينه بيعينه.
1: نعم. نعم.
0: أو مثلا المفاهيم الجغرافية اللي تعتبر كتير مجردة لهيدا الولد، يعني ما فاهم شيء يعني شمال جنوب وشرق وغرب. ما فاهمه.
1: نعم.
0: هو بس شايفها بالكتاب.
1: نعم.
0: فأنا بقول له خلينا نظهر من نطاق الكتاب ونظهر نشوف وين الشمال وين الشرق وين الغرب، من وين تشرق الشمس لوين بتروح،
1: تعرف هيك
0: شو خصائص الشمس.
1: نعم. ومن وصله هيك كمان يتعلم اتجاه القبلة.
0: exactly.
1: نعم.
0: وهون ما بيكون أنا استعملت دفتر وكتاب وقلم، لأنه الولد اللي عنده صعوبات بيكبر راسه من الكتابة.
1: يعني شيء تطبيقي.
0: exactly.
1: صحيح.
0: صح. 100% هيك.
1: كمان في عنا شغلة حلوة بالطبيعة، انه لما بنشوف مثلا نوع من الثمار ممكن انه مثلا يشوف مثلا شجرة تاعيتها.
0: أيوة.
1: يتعلم هالشيء وممكن يلمس بايده الاشياء، مثلا حتى انواع الزهور.
0: صح.
1: ممكن يشمها يعرف ريحتها
0: بالساينس. نعم. ما بياخذوا انواع يلمسها. النباتات مثلا ظهروا انا وبرجيها قدامه، لانه لو يمكن لو قعدوا 5 ساعات مع الكتاب وفهموا هيدا الكونسبت مش رح يفهموا.
1: نعم. ما هو بالتطبيق
0: الواحد بيفهم أكثر.
1: نعم.
0: فأنا بقلكن كمان بالصيفية يعطوهن بعض المهمات، المهمات المنزلية. مثل شو؟ مثل طوي الغسيل.
1: نعم.
0: هول الأولاد بيكون عندهم مشكلة بالتنظيم. يعني أنت بتشوفي خطهم على الورقة كتير مكفشل كتير مكركب، بتضلك تقولي له رتب خطك.
1: نعم.
0: بتعيدي له 10 مرات، بس هو مفهومه للترتيب مش واضح. طب شو يعني ترتيب؟ بجيب له كومة تياب بقول له إنه نحنا بدنا نرتب هيدا السايد فوق هيدا السايد.
1: نعم.
0: بدي حطهم بقلب هيدا البطن،
1: الزاوية على الزاوية.
0: أو فكرة التنظيف.
1: نعم.
0: كتير مهمة لحركات إيدهم. بنقول لهم نحن للفاين موتور سكيلز. بعض الأولاد عندهم مشكلة بمسكة القلم, ما بيمسكوا بالشكل المزبوط.
1: نعم.
0: بيمسكوا هيك, بيمسكوا هيك, أو بيمسكوا هيك.
1: نعم.
0: وهيدي طريقة مش صحية لمسك القلم.
1: نعم.
0: بده يمسكوا مثل الطريقة اللي نحن عادة بنعملها. طب كيف ممكن وصله؟ يمكن أنا بالبيت جيب له سفنجة قال له عاد فروك هيدا الحيط وعمل هيك.
1: نعم.
0: هيدا العضلات بتكون تمرنت, بيكون جاهز بأيلول انه يمسك القلم
1: صحيح
0: بالشكل الصحيح.
1: كمان لتقوية الايد البات امود لي كتير مهم, المعجونة
0: جدا
1: كمان بتقوي العصب جداً. تاع الايد والحركة تاعت الايد.
0: ايوة. نعم. 100% صحيح. وبدي ذكره بالصيفية انه انا مش رح اقول اخر هم العلامات, لا العلامات مهمة لحتى هو يطلع من صف لصف ولا ياخد شهادة معينة, بس أنا ما بدي خلي العلامات الكونسيرن الأول والأخير لإلي. يعني لو جاب 2/10, لو جاب 1/10, خليني أشوف وين خسر هالتسع علامات. مش بنزل فيه وبقول له 1/10 وأنا درستك وأنا عملت لك وأنت ما انتبهت لجهدي وأنت وأنت وأنت. هيدا الولد لما أنا لومه ما حيعطيني.
1: صحيح.
0: دايما بدي شجعه.
1: حيصير في عنده إحباط.
0: Exactly.
1: نحن مهم لكان نركز على النقاط الخطأ اللي كانت عنده حتى يفهمها وليش وقع بهذا الغلط فيهن.
0: أيوة.
1: وحتى يعرف مرتي الجاي إن شاء الله يعني يعمل صح.
0: صح. وهن المهارات الحياتية اللي نحن حكينا عنهم كتير مهمين وبيأثروا على الولد أكاديميا بالصف. يعني لما تقله المعلمة بلش من اليمين للشمال هو حيعرف وين يمينه وشماله, مش رح تبقى ساعتين فهموا شي يعني يمين وشي يعني شمال وساعتين تانيين لتقول له كيف يكتب. فهيدا شغلنا نحن بالبيت.
1: صحيح.
0: شغلنا مع أولادنا بالبيت.
1: التنسيق بين الأهل والمعلمات كمان كتير مهم
0: جدا مهم. إنه الأهل يحضروا الاجتماعات وخاصة مع الأولاد اللي عندهم مشاكل.
1: صحيح.
0: لأنه ما حيكون كيسون أو حالتهم مثل أي حالة تانية. نحن نقول لهم حالة خاصة.
1: نعم.
0: سبيشال كيس. سبيشال كيس مش لحتى نعطيهم نيجاتيف ليبل أبدا, بالعكس يمكن هن أشخاص يكون عندهم قدرات بميل من الميلات أحسن من الأولاد اللي ما عندهم مشاكل. فنحن بنسعى أنه دايما يكون في إكويتي من أولى بيناتهم, مساواة بين الأولاد. أنه أنتوا كلياتكم جايين تتعلموا, كلياتكم جايين تستفيدوا. مش أنت بقعدك على جنب لأنه أنت عندك صعوبات وحط لك ليبل كأنه بصير على راسه. بصيروا بعض الأساتذة يقولوا هيدا الولد اللي عنده صعوبات. بينسوا اسمه. بصيروا يقولوا هيدا مش سامي, ما بنقول لنقول مثلا اسمه سامي. هيدا عنده صعوبات. هيدا ما بيعرف يقرا. هيدا بينزل عليه احكام احكام احكام, ولد بيكبر راسه.
1: صحيح. يعني مثل واحد حطيتيه بالزاويه ونزلتي فيه.
0: نعم. هيدا نعم. الشيء بياثر عليه لبعدين. بدي اقول لك انه كمان اللي عنده صعوبات بيوصلوا للبريفي والترمينال وبيدرسوا بالجامعه.
1: نعم.
0: مش انه خلص هيدا الولد عاجز مش رح يقدر يوصل.
1: نعم.
0: لا بيوصلوا. حتى الدوله اللبنانيه وزاره التربيه هون بلبنان بتعمل موديفيكيشنز وبتبعت معهم معلمات لحتى يساعدوهم بقلب الامتحان الرسمي. طب اذا بالامتحان الرسمي عم يتساعدوا, انا ليش بالمدرسه ما بدي امن لهم هيدا الجو المساعد وبخليهم يتعلموا فيه.
1: نعم. وبالحياه بشكل عام يعني اجتماعيا. نعم.
0: صح. 100% هيك. منكمل بالفكرة الخامسة واللي هي انه يقضوا وقت مع ولادهم بنشاطات بتتعلق بالكلاسيفيكيشن بالتصنيف. يعني مثلا انا حط له كومي الطابات قدامه قل له بدك تصنفها بوقت معين بوقت قياسي انا حدد له اياه. وبعدين بدي حط الولد بتجارب حقيقية بحياته. كيف يعني؟ هلأ حسب عمره اكيد. إذا عنده مشاكل حسابية مثلا لأقول اللي منسميها ديسكالكوليا. هيدا الديسكالكوليا بتخلي الولد أنه ما يقدر يحسب بالشكل الصحيح أو يعطينا أخطاء مثلا يطلع معه أخطاء. بقول له أنا وياك هلأ بدنا ننزل على الدكان حتى نشتري 1 2 3. وبيقعد هو مثلا يمكن يكتبهم على ورقة يمكن يرسمهم كونه في منهم عندهم مشاكل بالكتابة. بقول له أوكي هاي قلم رسوم شو بدك تشتري. رسوم شوكولا مثلا, رسوم العصير اللي بدك تجيبه, البونبون اللي بدك تجيبه إذا أنت منك قادر أنك تكتبه. بقول له معك لنقول لقول 100,000 ليرة. نزلنا على الدكانة, هيدا ب50, هيدا ب20, هيدا ب30, أدي صار المجموع. أوكي 100. بعد فهمه بأرجيه أنه هاي 50 سعر للشيبس, هاي 20 للعصير, هاي 30 لكذا. هيك بيكون هو شايف قدامه. ولو أنا حطيت له إياها هيدا المسألة على ورقة هيكبر راسه ومش رح يحل. فخليني حطه بـ life situations حقيقية.
1: بما أنه حكينا عن موضوع الرسم, بظن كتير مهم الرسم لقلهم. يعني بيطلعوا طاقة
0: جدا.
1: يعني نحن كبار وإذا كنا شوي معصبين أو مضايقين حطي ورقة وقلم وقعد يرسم تحسي حالك طلعتي
0: من الفريق.
1: أي طريقة تفريغ. نعم صحيح.
0: أيوة.
1: فهو كمان يعني وهيك منا بالرسم عم بيتعلم شوي أنه يحدد الأشياء.
0: صح.
1: يمسك القلم،
0: يعرف حدود الورقة،
1: نعم،
0: يعرف وين يبلش وين ينتهي.
1: صحيح.
0: زائد أنه نحن رولا بالتعبير الكتابي،
1: نعم،
0: بالرايتنج، اللي الولد بيعتبر حاله أنه هيدا التاسك كتير صعب عليه، بيقول لك أنا شو بدي أكتب؟ بدك أكتب لك يا مس باراجراف 5 أسطر وأنا ما قادر أكتب سطر، هيك بصيروا يقولوا،
1: نعم،
0: شو بدي أكتب لك؟ فنحن شو بنعمل بالامتحان؟ بنحط لهم بلانك، منقول له رسوم فيه، بعدين مننتقل معه بقول له كتب sentences، كتب جمل لو كانت بسيطة، كتب هيدا الجمل، من بعد الجمل بقول له يلا هلأ هول الجمل بدي ركبهم مع بعض وأعمل paragraph فيه.
1: نعم.
0: هيدا اسمه جيكسو.
1: نعم، كثير مهم. أيوة. تبسيط الأمور. الطالب يلي ما نجح السنة بصفه لأنه عنده مشاكل، هل بتنصحيه يعيد صفه بمدرسته أو بمدرسة جديدة أو يتوجه للتعليم المهني؟ فشو بتنصحيه؟
0: هلا هيدا السؤال كتير واسع. أنا بهمني أعرف قدي عمر الولد، وبدي أعرف علاماته، بدي أشوف شهاداته، بدي أشوف معلماته، أشوف كيف البرفورمنس كانت عنده بالصف. هيدا الشيء بدي يكون بالتنسيق مع المدرسة. أخذ قرار الانتقال من مدرسة لمدرسة قد يكون مدمر للولد.
1: أيوة.
0: لأنه حيتغير على الجو، حيتغير على المعلمات، وهول الولاد أيوة هول الولاد بيتعودوا على روتين، بيتعودوا على المعلمة.
1: صح.
0: بصير إذا غبت أنت عنه نهار ويقولك وينه، بيسأل عني.
1: نعم.
0: وهذا الشيء، الرابط يلي نحن بيكون مع هول الولاد.
1: بعدين
0: أنا ما فينا أحكم.
1: نعم.
0: ما فينا أحكم لأنه في معطيات كتير بدها تكون قبل ما أنا أخذ قرار أنه عيد الصف حيروح سنة من عمر الولد.
1: نعم.
0: قبل ما أنا أخذ قرار نقلة المدرسة وليش بدي أنقلها.
1: نعم.
0: وهذا الشيء مهم أنه أوصل لنتيجة معينة معه من بعد ما أعرف علاماته مثل ما قلنا، ومن بعد ما أشوف معلماته وأتسترى أعرف البيئة تبعيته.
1: نعم.
0: وما ينسوا أنه بالثانوي الثاني هون بلبنان في ترمينال،
1: نعم، في امتحانات رسمية،
0: والولد بده يعمل امتحانات رسمية، والولد بده يكون مشخص بحالته لحتى تقدر هيدا الحالة تتقدم للوزارة، يقدر يحسبوه مع هيدا الجروب.
1: نعم.
0: وإلا ما بيمشي الحال، بياخد الامتحان العادي وبيرسب فيه وبيرجع بيضل عم بعيد.
1: نعم.
0: ويعيد ويعيد.
1: نعم.
0: فبدأ تنتبه لهيدا النقطة.
1: هو موضوع كبير يعني مثل ما قلتي، متشعب كتير وبده كتير
0: كل
1: انتبه.
0: كل كيس يا رولا له حيثياته.
1: صحيح.
0: يعني أنا ما فينا عمي مقول لا عيد، لا غير المدرسة، لا أعمل كذا.
1: نعم.
0: هيدا القرار قرار منه سهل، وفي شيء بنسميه مالتي ديسبلينري تيم، في تيم بيقرر.
1: نعم.
0: مش شخص.
1: نعم.
0: بيقعدوا مع بعض بيجتمعوا وبيقرروا.
1: نعم. نحن بقلنا هيك كم دقيقة ببرنامجنا، شو حابي تعطينا هيك بعد شوية معلومات سريعة عن الصيفية ولا خلص عن الصيفية؟
0: عن الصيفية بقولن عيشوها مع أولادكم.
1: نعم.
0: ظهروا، روحوا لو بأبسط الإمكانيات، لو رحتوا على البحر وقعدتوا على الرمل ورسمتوا على الرمل.
1: نعم.
0: شفت الرسم على الرمل؟ قلوا اكتب اسمك على الرمل، هيدا مش بس فور فن، هيدا عم بحرك ايديه وأعصابه وعضلاته، بقول له يلا بدنا نرسم شيب كذا، يلا بدنا نعمل كذا. هيدا الشيء كتير مهم. أكيد بوصل الأهل يلي عم يحضرونا بقول لهم بليز حبوا أولادكم، أعطوا أولادكم من قلبكم، ما تلوموا أولادكم إذا هن أثروا أكاديميا بمطرح من المطارح، لأنه مش بإيدهم. هو بيقول لك
1: أنا قدراتهم،
0: هالقد قدراتهم، هو بيقول لك أنا هالقد قادر أعطي، طب أنا بمشي معه بالطريقة اللي هو قادر يعطيني فيها.
1: نعم.
0: وبتجدر الإشارة إنه الأشخاص اللي عندهم صعوبات تعلمية الآي كيو تبعهم،
1: نعم،
0: مستوى الذكاء تبعهم ما بيكون متأثر، بيكون عادي، بيكون بالرينج الطبيعي. يعني ما بقول إنه هيدا ولد عنده صعوبات يعني منه ذكي، أو هيدا ولد عنده صعوبات يعني هو غبي.
1: نعم.
0: ما بستعمل هيدا الكلمة أبدا.
1: صحيح.
0: هو
1: صحيح.
0: ولد عنده قدرات خاصة.
1: نعم.
0: أنا بدي أمشي معه على هيدا الأساس.
1: مثل ما ذكرنا قبل، يعني لو كان في عنده نقص ببعض النقاط، ولكن أكيد في عنده أشياء بوزيتيف كمان بنقاط تانية.
0: طبعا.
1: نعم.
0: صحيح.
1: بدنا نشتغل عليها.
0: والأهل كتير مهم إنه يشوفوا إنجاز ولادهم.
1: نعم.
0: يعني حتى لو قلنا طول غسيل، أو ساعدوكم بالمطبخ، أو عملوا أي إنجاز بسيط، ما تحسسوهن إنه يي ما كان فيك تعملها بطريقة تانية، يي ما كنت تعملها بطريقة أحسن، أو كنت تشتغل بطريقة تانية. أرجوهن الامتنان إنه أنتم مبسوطين فيهن وبإنجازاتهم.
1: نعم.
0: لأنه الأولاد، خاصة هؤلاء الأولاد اللي عندهم كيسات خاصة، هن بيشوفوا الدنيا بعيون أهلاتهم. أهلاتهم هن المرجع الأول لألهم.
1: نعم.
0: فما فيهم الأهل يكونوا محبطين.
1: صحيح.
0: ما فيهم يكونوا،
1: لأن نحن بدنا نعطيهم بوش.
0: إكزاكتلي.
1: صحيح.
0: فخليكم مليانين تفاؤل وقوة، وقولوا لهيدا الطريق طويل.
1: صحيح. بده نفس طويل،
0: بده نفس وبده صبر كتير. نعم. كبير حتى يمشي الحال، وبحاجة للثبات.
1: نعم.
0: نعم.
1: وصلنا سؤال ست ربا بتقلنا السلام عليكم. وعليكم السلام. ابني عم بيعاني من التأتأة عمره 10 سنين، فكيف العلاج وكيف بعرف إذا عنده صعوبات تعلمية أو لا؟
0: لما نقول تأتأة
1: نعطيها جواب هيك باختصار. أيوة. لأن حتى لحق كمان إذا في عنا أسئلة تانية.
0: لما نقول تأتأة يعني هيدا الولد مرق بسيتويشن معين صار عنده هيدا التأتأة. ماشي. مهم إنه هيدا الولد يلجأ للشيء اللي منسميه اختصاص النطق، واللي هو بيكون والاختصاص النطق بيكون منبر بقلب هيدا التيم، بيكون عضو من أعضاء هيدا التيم، وبصير اختصاص النطق يحوله للمربي المختص لباقي الأفراد التانية لحتى يعرفوا حالته، لحتى يشخصوها. يعني الولد ليه عنده تأتأة؟ لأنه بعدين حتأثر عليه، بعدين حينحرج قدام رفقاته، بعدين بالكوميونيكيشن ما حيمشي حاله مثل ما أنا بدي. فما فيني نلوم الولد على شيء أنا ماني عارفة سببه، بدي أعرف السبب حتى أقدر حله. تلجأ لاختصاص النطق
1: إن شاء الله. ست ربا البرجاوي ماجستير تربية خاصة، الله يعطيك العافية.
0: نتشكرك
1: أصدقائك مع كورولا من وراء الميكروفون، وشكر كبير لكل مستمعينا اللي رفقونا خلال هالحلقة. شكر كبير لزميلي مجد ولزميلتي إيمان، وإلى اللقاء.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فهذا درس في بيان جواز الاستعاذة بغير الله. اعلم رحمك الله أن الإمام أحمد أخرج في مسنده بإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر، أن الحارث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. الحديث بطوله دليل يبطل قول نفاة التوسل: الاستعاذة بغير الله شرك. الحارث بن حسان البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهلا أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، أي إلى جهة القتال. قال: فجلست. قال: فدخل منزله أو قال رحله. قال: فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال: فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة عليهم، أي الغلبة، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، وهي أرض في جزيرة العرب. فحميت العجوز واستوفزت، أي جلست جلوس المستوفز كالذي يجلس على أصابع قدميه وركبتيه، أي ما يكون قريبا من القيام. قالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ معناه: إلى من تلجأ مضرك، أي أبناء قبيلتك التي أنت منها تستعطفه. قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول: معزاء حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه، ولكن يستطعمه، أي يريده أن يظهر معرفته. قلت: إن عادا قحطوا أي انقطع عنهم المطر فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه خمرا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة يطلب المطر من الله لأن هؤلاء كانوا مع شركهم يعظمون مكة فنادى اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود والغالب أن السحابة السوداء هي التي تحمل المطر فرح فقال الآن ينزل المطر فنودي منها أي ناداه الملك قائلا اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا معناه هذه السحابة لا رحمة لكم فيها لا تحمل مطرا بل تحمل هلاككم هم فرحوا قالوا هذه السحابة تحمل مطرا وكان أصابهم قحط لكن هي تحمل عذابهم الله أهلكهم بالريح ما ترك منهم أحدا أخذتهم ومواشيهم وأموالهم إلى السماء ثم ردتهم وقد انفصل الرأس من الجسد ظنوها رحمة قال فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا قال أبو وائل وصدق قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد انتهى أي لا ترجع بالخيبة ووجه الدليل في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للحارث أشركت لقولك ورسوله حيث استعذت بي وقد جمع الحارث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله وذلك لأن الله هو المستعاذ به على الحقيقة وأما الرسول فمستعاذ به على معنى أنه سبب فتبين للحارث أن حاجتها مثل حاجته هو جاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول فلما أوصلها إلى الرسول فإذا بها تذكر للرسول ما عندها ما كان في ضميرها أي في قلبها فقال الصحابي أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد يعني أعوذ بالله أن أكون خائبا في أمل الذي أملته معناه هذه المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي فإن قال قائل هذا استعاذة بالرسول في حال حياته وفي حضرته ونحن لا ننكر هذا إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته قلنا الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب فكيف يكون طلبها من الحاضر جائزا ومن الغائب شركا هذا غير معقول فإن المؤمن إن استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببا أي أنه ينفع المستعيذ به إن شاء الله أي إن كتب الله أنه ينفعه وهذا المعنى لا فرق به بين أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا أو ميتا غائبا فلا الحي الحاضر المستعاذ به خالق للإعاذة ولا الميت قال الله تعالى هل من خالق غير الله وأين معنى عبادة غير الله في هذا؟ أليس معنى العبادة لغة وشرعا نهاية التذلل؟ وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من سورة الفاتحة إلى الآية 59 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم بإخلاص النية لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله خاتمة: خلاصة ما مضى من الأبحاث أن من عرف الله ورسوله ونطق بالشهادة ولو مرة في العمر ورضي بذلك اعتقادا فهو مسلم مؤمن. الشرح: من عرف واعتقد أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله وأن محمد رسول الله صادق في كل ما جاء به فهو مؤمن مسلم. أما من أتى بما ينافي ذلك وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهذا اعتقاده يخالف الشهادتين فليس بمسلم عند الله ولو نطق بالشهادتين بلسانه، كالمنافقين كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون بالرسول ينطقون بالشهادتين ويصلون صورة خلف الرسول، وإذا خلا بعضهم إلى بعض يشتمون رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ينفعهم التشهد ولا صورة الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه الله على النار. حرمه الله على النار أي سلمه الله تعالى من أن يخلد ويؤبد في النار، فإن دخل النار بذنوبه فلا بد أن يخرج منها ثم يدخل الجنة. قال المؤلف رحمه الله: ومن عرف ونطق ولم يعتقد فليس بمسلم ولا بمؤمن عند الله، وأما عندنا فهو مسلم لخفاء باطنه علينا، وإن كان يتظاهر بالإسلام ويكره الإسلام باطنا أو يتردد في قلبه هل الإسلام صحيح أم لا فهو منافق كافر، وهو داخل في قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهو والكافر المعلن خالدان في النار خلودا أبديا. الشرح: نحن إذا أظهر لنا إنسان أنه مسلم وتشهد وصلى ولم نعلم منه كفرا نجري عليه أحكام الإسلام، ثم نقول الله أعلم بباطنه، وأما الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر في قلبه كأن يكون عنده شك بصحة الإسلام فهذا منافق، وهو داخل تحت قول الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال المؤلف رحمه الله: وقول البعض يصح إيمان الكافر بلا نطق مع التمكن قول باطل لا يلتفت إليه. الشرح: بعض العلماء قالوا لا يشترط النطق بالشهادتين لصحة الإسلام، فلو صدق الإنسان بقلبه بمعنى الشهادتين وجزم لكنه لم ينطق بالشهادتين فهو مؤمن إلا أن عرضت عليه الشهادة فأبى النطق بها، وهذا القول خلاف عقيدة الجمهور. فقد نقل الإمام المجتهد بن المنذر الإجماع على أن الدخول في الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين، وذلك للحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. معناه الكافر إذا اعتقد الصواب، اعتقد الإيمان، تخلى عن الكفر ونطق بالشهادتين يحكم عليه بالإسلام. أي أن دخول الكافر في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين، لكن لا يدخل في ذلك من ولد بين أبوين مسلمين. أي أن دخول الكافر في الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين، لكن لا يدخل في ذلك من ولد بين أبوين مسلمين، فإنه يجرى عليه حكم الإسلام لو لم يتلفظ بالشهادة في صغره ولا بعد كبره، يعني
ولد ولد بين أبوين مسلمين، علماه الإسلام، نشأ على الإيمان، على الإسلام، على العقيدة الصحيحة، ما عنده كفر، ما عنده عقيدة كفرية، وبلغ على هذا. لا يقال له لابد أن تنطق بالشهادتين لتصير مسلما، لا لا، لأنه نشأ على الإسلام. وإيرادنا لذلك القول يعني الباطل للدلالة على بطلانه، لأنه مخالف للحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وما خالف المتواتر من الحديث كالذي خالف الآية القرآنية. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعضهم: من نشأ بين أبوين مسلمين يكفيه المعرفة والاعتقاد لصحة إسلامه وإيمانه لو لم ينطق بالمرة. الشرح أن من نشأ بين أبوين مسلمين على العقيدة الصحيحة فهو مسلم مؤمن ولو لم ينطق بالشهادتين، وكذلك من نشأ على عقيدة الإسلام بين أبوين كافرين لكن نشأ على عقيدة الإسلام، الله يسر له من علمه الإيمان، من علمه الإسلام، فهو مسلم مؤمن عند الله طالما لم يعتقد اعتقادا كفريا، ولم ينطق بكلام كفري، ولم يفعل فعلا كفريا. قال المؤلف رحمه الله: ثم من صح له أصل الإيمان والإسلام ولو لم يقم بأداء الفرائض العملية كالصلوات الخمس وصيام رمضان، ولم يجتنب المحرمات إلى أن مات وهو على هذه الحال قبل أن يتوب، فقد نجا من الخلود الأبدي في النار. يعني المؤمن مهما حصل منه من الذنوب طالما هو مسلم لم يكفر بقول ولا بعقيدة فاسدة ومات وعليه ذنوب، هذا لا يخلد في نار جهنم. ثم قسم منهم يسامحهم الله ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وقسم منهم يعذبهم ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة، والله أعلم بمن يسامحه ومن لا يسامحه. يعني نقول العبد المؤمن الذي مات وعليه ذنوب كبيرة بلا توبة، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله سامحه وإن شاء الله عذبه. الله تعالى يسامح من يشاء من عباده المسلمين المذنبين، والله أعلم بمن يسامحه ومن لا يسامحه. وأما من مات بعد أن تاب فأدى جميع ما افترض الله عليه واجتنب المحرمات، فهو كأنه لم يذنب، لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن مسعود. الشرح: مهما أذنب الشخص وتاب وأذنب وتاب ولو تكرر ذلك منه 100 مرة أو أكثر، فإن الله يقبل توبته، فباب التوبة ما زال مفتوحا لم يغلق بعد. الله يتوب علينا جميعا. قال المؤلف رحمه الله: وفي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ يعني سمع أن الرسول ومن معه من قريش سيقاتلون أعداءهم الكفار، فجاء وهو كان بعد على الكفر، لما جاء قال للرسول: أسلم أو أقاتل؟ أخذته الحمية يعني. قال الرسول: أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، أي لأنه نال الشهادة بعد أن هدم الإسلام كل ذنب قدمه. فالفضل للإسلام، لأنه لو لم يسلم لم ينفعه أي عمل يعمله. وهذا الرجل كان التحق بالمجاهدين من أجل أن قومه الذين هم مسلمون خرجوا من غير أن يسلم، ثم ألهمه الله أن يسأل الرسول، فسأل فأرشده الرسول إلى أن يسلم ثم يقاتل بعمل قليل. ما هو؟ نطق بالشهادتين ثم ذهب للقتال، لا صلى ولا صام بعد. الشرح أن من نعم الله على عباده المؤمنين أن من مات بنوع من أنواع الشهادات يغفر له ولا يعذب ولو كان عنده ذنوب مثل الجبال،
فكيف إذا كان موته بأفضل أنواع الشهادة، وهو من مات وهو يقاتل في سبيل الله بنية خالصة لا رياء فيها؟ فالشهيد مهما كان عليه ذنوب يوم القيامة يخير من أي أبواب الجنة الثمانية شاء أن يدخل. ثم الشهيد ملائكة الرحمة يحملون روحه بكفن بخرقة حرير من الجنة، يأخذون هذه الروح من عزرائيل عليه السلام ولا يتركونها في يده طرفة عين، الله يرزقنا ذلك. وأما ما ورد في الحديث من أن الشهيد يغفر له إلا الدين كما أخرجه مسلم، فليس معناه أنه يعذب، وإنما معناه أن صاحب الدين الدائن المقرض الله يعطيه من حسناته، فإن وفت حسناته وإلا فمن خزائن الله يؤدى عنه، يعني يكون راضيا مسرورا هذا الذي كان أقرضه في الدنيا. ومما خص به الشهيد يوم القيامة أن جرحه يكون لونه لون الدم وريحه ريح المسك، أي علامة على أنه فائز عند الله في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: خاتمة الخاتمة. ليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أن المؤلف رحمه الله، الله ألهمه أن يختم بهذه الخاتمة الأخيرة حتى يحذر من خطر اللسان، لأن أكثر الذنوب من اللسان وأكثر الكفر من اللسان، فشفقة على عباد الله أحب أن ينصحهم هذه النصيحة وأن يذكرهم بهذا. فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد أو الهزل أو في حال الرضا أو الغضب يسجله الملكان، فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم، فليعتني بحفظ لسانه من الكلام بما يسوءه إذا عرض عليه في الآخرة. الشرح: قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، معناه أن الملائكة الموكلين بكتابة عمل العبد يكتبون ما يلفظ به هذا الإنسان من حسنات أو سيئات من القول وما كان من المباحات أيضا. ولم يرد في الحديث أن الذي يكتب الحسنات يكون على الكتف الأيمن والآخر على الكتف الأيسر، وإنما ورد أن أحدهما يكون في جهة يمينه والآخر في جهة شماله. وفي هذه الآية التحذير من أن يتكلم الإنسان بما لا خير فيه، هؤلاء الذين يقولون: هل علينا شيء إذا تكلمنا؟ تكلمنا وما نوينا، هل يؤاخذ الشخص بما يتكلم به؟ وبعضهم يقول الحكي أي الكلام ليس عليه جمرك. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والرسول يقول: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. وسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني انتبه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر الناس يخلدون النار بسبب اللسان. وفي هذه الآية التحذير من أن يتكلم الإنسان بما لا خير فيه، فيعلم من هذا أن الإنسان لا يعفى من كتابة أقواله كلها ما كان منها حسنة من الحسنات، كأمر بمعروف ونهي عن منكر وذكر الله تعالى وغير ذلك، وما كان منها من السيئات من كفر وما دونه. ويكتبون أيضا المباحات، أي الكلام الذي ليس بحسنة ولا سيئة، كأن يقول: اعملوا لي شايا أو اعملوا لي طبيخا، وكقوله: كل أو اقعد أو اقعد أو اذهب. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للإنسان أن لا يتكلم بالشر،
بل عليه أن يخزن لسانه هذا الذي هو نعمة من نعم الله عن أن يتكلم به معصية من المعاصي، سواء كان في حال الجد أو المزح أو حال الرضا أو حال الغضب، لأنه يعرض عليه يوم القيامة. فإذا رأى في كتابه الذي يتناوله يوم القيامة من أيدي الملائكة القبائح من كفر أو من معاص، فإنه يسوءه يوم القيامة. ولا يوجد يوم القيامة استغفار تمحى به المعصية، إنما الاستغفار ينفع في الدنيا وللمؤمن. ثم أيضا إذا تاب الإنسان من كلام هو من السيئات يمحى ذلك الكلام من صحيفته، أي يمحوه الملك الموكل بذلك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما كان من المباحات من كلام العبد يمحى وتثبت الحسنات والسيئات. وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فإذا كان الطلاق والنكاح والرجعة جدهن جدا وهزلهن جدا، فبالأولى أن يكون قول الكفر جدا، إن كان في حال المزح، وإن كان في حال الغضب، وإن كان في حال الرضا. فلا يغتر بقول بعض الجهال السقاط عن الكفر الذي يتفوهون به بلا اعتقاد إنه من لغو اليمين، ويستدلون بالآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني يضعون الآية في غير محلها، يزعمون أن الأيمان المذكورة في الآية الكلام الذي يتكلم به الناس بلا اعتقاد، وما دروا أن الأيمان هي الحلف، وأن لغو اليمين هو الحلف بالله الذي يجري على اللسان بلا قصد ولا إرادة، فإنه لا كفارة في ذلك الحلف. لماذا؟ لأنه حصل بلا إرادة. الذي يجري فيه قول والله كما كان يحصل منهم، يقولون لا والله بلا والله بلا إرادة. فهؤلاء جمعوا بين كفرين والعياذ بالله: الكفر الذي خرج من ألسنتهم عمدا بلا اعتقاد، والكفر الذي هو تبرير كفرهم مستدلين بالآية على غير وجهها، لأنهم بهذا نسبوا تحليل الكفر إلى الآية، والآية بريئة من قولهم ومن استدلالهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المؤلف رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. رواه عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي في كتاب الصمت. الشرح: الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، فكان من تلك النعم اللسان، فإن الله جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل منافع ومصالح دينه ودنياه. هذا اللسان نعمة من الله تعالى على عباده ليحصلوا به مصالح دينهم ومصالح آخرتهم، أي ليستعملوه فيما ينفعهم ولا يضرهم. فمن استعمل هذا اللسان فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج، وليس عليه مؤاخذة في الآخرة. وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه، ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وأما حسن الخلق المذكور في الحديث فهو عبارة عن ثلاثة أمور: كف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الناس، وأن يعمل المعروف مع الذي يعرف له إحسانه ومع الذي لا يعرف له. ومن نال حسن الخلق فقد نال مقاما عاليا، اللهم ارزقنا حسن الخلق. فقد يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أي الذي لا يترك القيام في جوف الليل
ولا يترك صيام النفل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى طول الصمت في الحديث الذي مر ذكره تقليل الكلام، فإن طول الصمت من غير ذكر الله وسائر الحسنات يكون مطلوبا محبوبا عند الله تعالى، أما من ذكره وسائر الحسنات فإكثار استعمال اللسان مطلوب ولا سيما التهليل. فالمعنى أن الإنسان ينبغي له أن لا يتكلم إلا بكلام ليس عليه فيه مؤاخذة عند الله. ثم الأشياء التي ينبغي حفظ اللسان عنها من الكلمات كثيرة، ومن أكثرها وقوعا من الناس الغيبة، نسأل الله السلامة وأن يحفظ لنا ألسنتنا من المهالك. ونختم هذا الكتاب بالتذكير بهذه الوصايا النافعة العظيمة، وهي تقليل الكلام إلا من خير، وترك الغضب، وتقليل التنعم، والقناعة بالقليل من الرزق، والتطاوع والتواضع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، إن قيد انقاد، وإن استنيخ على صخرة استناخ. رواه البيهقي. والتطاوع هو أن يوافق كل واحد أخاه، ولا يترفع عليه، ولا يسيء الظن به، وإذا خالف رأيه رأي أخيه يتهم رأي نفسه ويقول: لعل رأي أخي هذا أحسن، فينظر فيه، فإن تيقن أنه خطأ ينبهه. وبحديث من الفضائل، وهو أن صحابيا اسمه المنيذر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم، لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. رواه الطبراني. ومعنى أنا الزعيم أي أنا ضامن وكافل له. فمن قال هذه الجملة كل صباح ولو مرة ينال هذا الثواب العظيم بهذه الكلمة الخفيفة على اللسان بلا تعب. والصباح من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف تقريبا، فلا تتركوا هذا الذكر العظيم. كل صباح قولوا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فإن الرسول يقول: أنا الزعيم أي الكافل الضامن. في يوم القيامة يأتي الرسول باب الجنة، يحرك الحلقة التي على الباب، فيقول خازن الجنة رضوان عليه السلام: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح له الباب، فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الأنبياء، ثم كل واحد من أمة الرسول. كان يحافظ على هذه الصيغة في كل صباح، يمسك الرسول بيده ويدخله الجنة. فإن كانت امرأة منسوبة أيضا أمسك بيدها وأدخلها الجنة، وإن كانت غير منسوبة يمسك بيدها فوق الثياب ويدخلها الجنة، ليتحقق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربنا انفعنا بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، واجعلنا سائرين على هديه ما أحييتنا يا رب العالمين. انتهى الكتاب. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الطيبين. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه، لقب بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة، وأسلم في 23 من البعثة، وله حينئذ 27 سنة، فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. وكان عمر طويلا جسيما، أصلع الرأس، أبيض اللون، شديد الحمرة، كث اللحية، خفيف شعر العارضين، شديد البطش على أعداء الله، زاهدا ورعا متقشفا في الدنيا. قام بأمر الخلافة بالصدق والعدل وحسن التدبير والسياسة، لا يخاف في الله لومة لائم. رتب الجيوش للجهاد في سبيل الله عز وجل، وشهد بدرا والمشاهد كلها. وفي عهده كثرت الفتوحات الإسلامية، منها فتح دمشق بعد حصار دام 70 ليلة من نواحيها الأربع، وذلك 14، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص. ومن فضائل الفاروق عمر أنه جاهد رضي الله عنه في الله حق جهاده، وفتح البلاد وأعز الإسلام وأذل الكفر، وأجلى اليهود من بلاد الحجاز، وعمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وفي 17 توجه أمير المؤمنين معتمرا، وأقام بمكة 20 يوما، وفيها وسع المسجد الحرام، وهو أول من جمع الناس إلى صلاة التراويح بعد أن كانوا يصلون متفرقين. وقال قوله المشهور: نعمة البدعة هذه. وفي هذه السنة تزوج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وفي عهده رضي الله عنه حصل قحط شديد، وسمي ذلك العام بعام الرمادة. فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار، وكان خازن عمر، قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت. وتوسل المسلمون بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أن نزل المطر وأغيثوا. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وقال فيه أيضا: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي غير طريقك. وقال أيضا: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. رواهما البخاري. وفي 23 حج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رجع إلى المدينة المنورة. وفي ختامها طعنه أبو لؤلؤة الفيروزي مملوك المغيرة بن شعبة، وأصله من نهاوند، وهو مجوسي كافر. وكان عمر رضي الله عنه
خرج لصلاة الصبح وقد استوت الصفوف، فدخل الخبيث أبو لؤلؤة بين الصفوف وبيده خنجر مسموم برأسين، فضربه به بثلاث طعنات، إحداها تحت سرته، فأمسكوه وأصيب من الصحابة نحو 12 رجلا، مات منهم 7، ثم طعن المجرم نفسه فمات.

وأخيرا نذكر لكم إخوة الإيمان بعض ما حصل لعمر بن الخطاب من الكرامات، والكرامة هي أمر خارق للعادة تأتي على يد أولياء الله، وتكون دليلا على صدق اتباعهم للنبي العظيم وعلى كرامتهم عند الله. قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية: فمن الكرامات على يد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه قصة النيل، وذلك أن النيل كان في الجاهلية لا يجري حتى تلقى فيه جارية عذراء في كل عام، فلما جاء الإسلام وجاء وقت جريان النيل فلم يجري، أتى أهل مصر عمرو بن العاص فأخبروه أن لنيلهم سنة، وهو أنه لا يجري حتى تلقى فيه جارية بكر بين أبويها، ويجعل عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون. فقال لهم عمرو بن العاص: إن هذا لا يكون، وإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا 3 أشهر لا يجري قليلا ولا كثيرا، حتى هموا بالجلاء. فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: قد أصبت، وإن الإسلام يهدم ما قبله، وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها في النيل. ففتح عمرو البطاقة قبل إلقائها، فإذا فيها: من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها، فأصبحوا وقد أجراه الله سبحانه وتعالى 16 ذراعا في الليلة، رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب وأرضاه، وجزاه الله عن أمة سيدنا محمد خيرا، وجمعنا الله وإياه في الجنة، إنه على كل شيء قدير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يحكي لنا التاريخ الغابر عن ملوك كفرة شقوا أخاديد وخنادق في الأرض وأضرموا فيها النار لتعذيب المؤمنين وتقتيلهم. يروى أن رجلا من أتباع سيدنا عيسى بن مريم المسلمين يقال له ثيميون الراهب، وكان صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحا ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية أخرى لا يعرف بها، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه، وكان بناء يعمل الطين. فتعرف إليه أحدهم وأسلم على يديه واسمه صالح، وبينما هما في سياحتهما في جزيرة العرب اختطفتهما مجموعة من قطاع الطرق وباعوهما بنجران، وهو اسم ناحية فيها، وكان أهل نجران يومئذ كبقية العرب وقتها من عبدة الأوثان يعبدون نخلة طويلة في أرضهم لها عيد في كل سنة، وإذا جاء العيد علقوا عليها كل ثوب